0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، شنيا حوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما. احنا معاكم في المباشر كيما كل يوم من 6 متاع الصباح وحتى ال 11، هذه أحلى صباح وإن شاء الله يا ربي بالفم والملاي تعديلكم من هاير حلو فيها أحلى حاجات بارق أصلا من الضوء من عرش. توا من الناس اللي قص عليكم الصباح عشية ولا في الليل مخر ولا فقتوا ملقيتوش ضوء حسيلوا تنرجوا نحكيوا عليه توا وساعة البيل شعنا نعمل وساعة البيل وتوا كل شيء يتعدى. من وين ما كنتم مرحبا بيكم وبصوت فيروز نصبحوا عليكم.

0: المغشوش، 110 أطنين من المواد الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، أكثر من 78 ألف من المياه المعدنية، وأكثر من 17 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء. جهنا عملت بينا زيكزا، كنت تحكينا على درجات الحرارة وعلى السخانة وعلى قصان الضوء، وفجأة وليت تحكينا على الكمية الكبيرة اللي شدتها الهيئة الوطنية للمواد الفاسدة. علاش؟ لأنه اليوم نعرف ضوء تقص على عديد العطارة، على عديد القليب جاية، على عديد المحلات اللي بيعوا المواد الغذائية. احنا ساعة لساعة تمشي ساعة باش تاخذ كعبة يغورتة من عند عطار تحسها دافية، وتفهم انه فما مش الكل، ومش الكل لا، اللي عنده الضمير واللي خايف ربي فينا ما يعملهاش، لكن فما شكون من الليل الليل يسل البريز وبعد يعاود يرجع صبيح توا البريز مستول بالسوية. معناها هذا هو المشكلة. وين شو نقول لكم؟ اكاهو نسي صور، واحنا اوكا فهمتوني شو نقصدو، وعرفوا منين ناخذ وكاهو هالمدة هذية، وان شاء الله يا ربي مديدة وتتعدى درجات الحرارة وتقس اليوم مش نحكيو فيه هذية. بعد شوية من المعهد الوطني رصد الجوي استنوا الصباح تربح المية دينار اللي باش تربحوها معنا، والمئتين دينار في الو كوندكتور بعد شوية في احلى صباح.
1: ابدا صباحك باحلى صباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
1: كملنا. أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع على مزيك.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها؟
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: في ام جي كل يوم عنا ارخص زوم، حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: ابدا سباحك

0: وسع وسع أحمد سعد على وزيك فم
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو.
0: هذا هو النهار اللي كثر عليه الحديث، هذا النهار اللي قالونا باش تكون فيه ذروة درجات الحرارة وباش يكون أسخن نهار الجمعة هذه كل. إن شاء الله ربي يعديه على خير وربي يعطينا على قد طاقتنا ويعطينا كل شيء بلطفه. يظهر لي فما 20 ولاية توا 6 متاع الصباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فاتت درجة الحرارة فيها 40 درجة. ناخذ أكثر التفاصيل على التوقعات اليوم وممكن زاد كيف كيف هل تم تسجيل أرقام قياسية البارح واليوم زعما كيفاش مع سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح الخيرات.
4: صباح النور جهين، تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزيك.
0: نبدأ معاك من البارح ولا نبدأ واليوم؟ مش قاوي
4: بالنسبة للبارح يعني كانت درجة حرارة مرتفعة أما ما تجاوزناش مع أرقام قياسية البارح في تونس. كان درجة حرارة أربعينية في مناطقنا الكل. البارح في تونس سجلنا 44 درجة حرارة قصوى بعد الظهر. اليوم ننتظروا كما قلت ارتفاع في درجة الحرارة، مازلنا معنيين بموجة الحرارة ذي. بالنسبة للأسبوع هذا خاصة تونس الكبرى تشهد ارتفاع في درجة الحرارة، نتوقع بين 47 و48 درجة في تونس العاصمة ومناطق الداخلية متاحة. في المناطق الأخرى تقعد مرتفعة كما الأيام الكل، جهة القروين، جهة جندوبة، جنوب الغربي، كلهم معنيين بدرجات حرارة مرتفعة تنجم تتجاوز حتى الأرقام القياسية اليوم.
0: احنا الأرقام القياسية اللي عنا ترجع بينا العام 2024 سعيدة؟
4: لأن احنا في الوحدين المسجلين نتاعنا في المعهد يعني الأرقام القياسية منذ 1950، أما نحن في كل شهر عنا رقم القياسي بتاع الشهر ذيك. مثلا في تونس شهر جويلية رقم القياسي سجلناه في 24 جويلية 2023 كان 49 درجة، هذه في تونس العاصمة. في كل منطقة سجلنا رقم قياسي درجة الحرارة المرتفعة نسجلوها يعني الماكسيموم متاعها. بالنسبة لتونس اليوم كما قلت لك يعني درجة حرارة مرتفعة بين 47 و48 درجة، باش يكون طقس اليوم حار مغيم جزئيا على كامل البلاد. تم إمكانية تكون سحب رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 46 و49 درجة ببقية الجهات، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب اليوم. غدوة كما قلت نتوقع انخفاض في درجات الحرارة، يبدأ انخفاض تدريجي على خطر الريح تتحول للقطاع الشمالي خاصة في الشمال، والانخفاض زي هم المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و43 درجة وتكون بين 44 و49 درجة في بقية الجهات، تتواصل مرتفعة يعني بقية الجهات. الانخفاض هذا باش نبدأ نحسوه بصفة تدريجية من هنا حتى نهاية الأسبوع. اليوم باش نحكيو على 47 درجة، غدا نحكيو على 41 درجة 42 درجة، وبشوية بشوية تبدأ تطيح درجة الحرارة حتى بداية الأسبوع القادم نتوقع يعني نرجع المعادلات العادية لشهر جويلية.
0: معناها مازلنا نهارين على القبة الحرارية وبعد اللي في متاحة يبدأ يتنحى بشوية بشوية سبحان الله.
4: هي باش نبداو نحسوه في بعض المافيا في بعض المناطق ابتداء من غدوة. من غدوة العشية تبدأ نسائم تتبدل، تب شوية رياح شمالية تكون مصحوبة يعني تكون هواء بارد نسبيا مقارنة بالسخانة بتاع الأيامات هذيا. بطبيعة كما نقولوا احنا كوميول تاع السخانة الأيامات الكل مش انخفاض باش يكون في نهار واحد، تبدا صفة تدريجية ينقص إن شاء الله من هنا الأسبوع لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع القادم تبدا تشيح.
0: وسعيدة اليوم تقريبا 20 ولاية حسب ما شفت أنا الخريطة في الموقع نتاعكم، 20 ولاية اليوم فيها أكثر من 40 درجة. الصباح بكري لا الصباح في الصباح بكري حسب الأرقام اللي خليتوها اليوم اللون الأصفر أسنتول قدش من ولاية في خليتها
4: اليوم لقنا. هي اليوم 23 ولاية في اليوم في اللون البرتقالي. خلينا كان ولاية القاصرين من الحرارة بتاعها مخطر مرتفعات، الحرارة بتاعها متجاوزش برشا المعادلات العادية، هذيك علاش 23 ولاية متوقعين أنها تكون درجة الحرارة فيها تتجاوز المعادلات العادية من 8 و13 إلى 14 درجة يعني على بلادنا. دونك 23 ولاية معنيين اليوم بارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع يعني ملحوظ مقارنة والله فما هو فما جهات ديجا الحرارة بتاعها مرتفعة. كنا تجاوزنا الأرقام القياسية منذ يوم 16 جويلية إلى يوم 17 إلى يوم 19 جويلية، تجاوزنا الرقم القياسي في جندوبة في القروين في زغوين في قليبيا. دونك نجم نقولوا هذا معناتها تكمية كمالة معناها
0: يعني كما قلت لي تونس في العاصمة وتونس الكبرى تنجم تشهد هي الأرقام القياسية اليوم؟
4: صحيح، اليوم أكثر ولاية يعني معنية بارتفاع مقارنة بالأيامات اللي فاتت هي تونس الكبرى، وين توصل حتى 48 درجة درجة الحرارة اليوم، وإن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله نلتزموا بتوصيات يعني وزارة الصحة أن نستحفظوا على رواحنا، نتجنبوا أوقات الذروة ونتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس، وننتظر إن شاء الله حتكشي بداية المغد وحتكشي نهاية الأسبوع يبدأ انفراج يعني في الوضعية الجوية.
0: اليوم مثلا تونس الكبرى في 47 هو صعيب لدى حتى العشية ولا في الليل الشيء اللي يقعد
4: هي موجة الحر تتميز أنه الحرارة تكون في النهار مرتفعة وفي الليل زادة تقعد مرتفعة وتدوم يعني في فترة أكثر من 3 أيام ونتجاوز المعادلات العادية، حتى في الحرارة الصغرى يعني حرارة الدنيا تاع الليل كنا تجاوزنا فيها المعدل العادي، هذا ما يميز موجة الحر، هذاك علاش من غدوة ديما نحسوا إحساس بالسخانة على خاطر ما هو في الليل تبرد شوية فعل غروب الشمس وكل شيء، واللي هو توا في موجة الحر تقعد مرتفعة ما نحسوش هذا الانخفاض في درجة الحرارة.
0: يعطيك ألف صحة سعيدة بن صالح، شكرا لك على مدنا بكل هالتفاصيل، تحية ليك إن شاء الله ربي يعدي هالنهاير هذا على خير، والصبر وكمان كان الصبر والتمرويح، الصبر والتمرويح اليوم شعارنا. خليكم معنا على وزي كفام، مرحبا بيكم، هذه أحلى صباح.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
3: ابدا سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
5: السيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى لستة شؤوت برمواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات مونوبري ديما معك.
6: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
7: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
6: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا، يلا جو عندك اورانج.
0: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بولتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
8: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير. السيف هذا تونيسيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل، دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان، وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا، لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تونيسيتي. عيش جو الكرنفال في تونيسيتي.
9: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فونت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتوبيت دو فيتاك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Sauve le soleil paye votre électricité.
10: جمهور مهرجان دقة الدولي، أحباء الفن التونسي والطرب، موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 23 جويلية بالمسرح الأثري بدقة بداية من 10 ليلا.
11: يا للا وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
10: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان، للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو، تأمينات المغربية، راديسون بلو، نيسان، سيفرش، بريتش كانسل، الخطوط التونسية تونيسير، البريد التونسي، غنو وموزايك فام.
12: تدلل تدلل
13: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
12: تدلل
14: جيون، ايام دللنا.
3: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزايكا فام 7:34 دقيقة وقاية الربح هاي وديما إن شاء الله تكونوا ربحين معنا في صباح تربح.
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح
1: تربح ان شاء الله يا ربي معنا بوندا شاقي 100 دينار من اهداء موزايكا فام. كلمتونا على 71 113 1000. نمشي وللمساء معنا سيد احمد زغواني. صباح الخير سيد احمد. صباح الخير.
4: صباح النور. صباح
1: النور. شنو احوالك خويا؟ لاباس عليك؟
4: لاباس عليك
1: الحمد لله. وانت في فورما؟
4: والله الحمد لله في فورما.
1: ايش عامله فيك السخانه يا احمد؟
4: والله السخانه وخدمه كالعاده
1: الحمد لله. ربي شتعمل في الدنيا؟
4: الحمد لله والله عامل يوم يا
1: ربي عينك. تخدم كيفاش معناها خدمتك؟ صباح
4: تقسيم عشيه في 8 ل 6 كيك روح 6
1: من 8 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه.
4: اي
1: ما عندكمش انتوما سيونس اونيك؟
4: لا لا ما عندناش.
1: ربي معاك خويا العزيز. ربي معاك خويا العزيز. اي معناها خدمتكم غادي كليماتيزي ما تقصش عليها ولا انت في البرة تخدم؟
4: في البلاصه مره البلاصه مره مره البرة مره الداخل كل مره كيف.
1: وفي البرة معناها كيفاش تعمل دبوسة ثلجك القالب ثلجك المثلجة تهزها معاك؟
4: دبوسة مثلجة وكاسكيت عرفت؟
1: ان شاء الله ربي معاك خويا العزيز. ربي عينك. هيا سيد احمد هيا سؤالنا سهل ان شاء الله. انت تسمع موزيك سمعت قبيله في البوان ميتيو؟
4: نسمع والله
1: مره مركز
4: بالمساعدة مركز
1: ماكش مركز بالكدا. اسمع معايا توا وركز وان شاء الله يا ربي تكون رابح. هيا سيدي السؤال يقول حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم قديش من ولاية في تونس تم اسناد لها اللون البرتقالي نظرا للارتفاع الكبير لدرجات الحرارة؟ 22 23 24 ولاية. حسيت روحي صعبت عليك. قدي
4: 23.
1: برافو يا أحمد برافو. أنا حسيت روحي صعبت عليك قلت شبك جين ما عملتش الكلانديس متاعك اللي تلعب بصوتك من الأول. قعد ضميري أنبني. أنا جيت باش نصالح أنا وضميري يا أخي. أنت هكا ربحت بجهيدك يا سيدي. أي يا إن شاء الله ديما مزهار يا سيدي. مبروك عليك. بوندا شاقي 100 دينار من هدي موزايكا فاهم. الله يعينك وربي معاك أحمد ومعاك كل المستمعين وخاصة في نهيرات سخان كما هذوما الناس اللي تخدم البرا. إن شاء الله ربي يعينكم ويعيدكم ويزيد يعينكم.
3: صباح تربح
2: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: انتم في بالكم ربحوا فيه؟ لا عاد ابدا بدنا الروق. قالت هيفا ما نشحت كان في الغنية هذية كان في بدنا الروق هذية واحنا ذيش نستحقوها اليوم شعارنا على موزايكا فام. توتسويت 200 دينار شكون باش يربحها في الو كونتكتور.
5: سيف السنة في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل فضائت للصغار خدمت للكبار برومويت وبرشة كدوات للربح ملا اعمل طلب في ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور.
1: صباح الخيرات.
4: صباح الفل ليك جيهان والكل مستمعين وين ما كانوا موجودين نسلموا عليهم ان شاء الله يا ربي نهاركم زين ورب يعينكم الناس الكل اللي تخدم سيرتو اللي يخدموا تحت تأثير السخانة إن شاء الله ربي معهم يا ربي. وإحنا اليوم كل عادة نحاول نناقش العباد بالربح 200 دينار اليوم زعما باش يكونوا من نصيب شكون هذا هو السؤال اللي نسألوه كل يوم متعلق بالسيارات واللي عندهم ترميات يحضروا ريحوا خاطر في السماء برشا ربح كل يوم في ألو كونديكتور. وبالطبيعة جيان إحنا توا باش نمشيو مع أخونا نزار بين صبح عليه نزار صباح خير.
6: صباح الفل والياسمين مرحبا بيك وبكل المستمعين
1: جيهان ميلاد. مرحبا سي نزار
4: ربي يخليك سي نزار شكرا ليك. بالطبيعه احنا تو موجودين في صوت البنور قاعد يخدم على روحه سي نزار لهنا تاكسيستي ربي يعينه ربي معاه. وبالطبيعه اليوم سي نزار احنا باش نسالوك السؤال هذايا اللي باش يخليك تكون من الربحين ان شاء الله متفاهمين؟
6: ان شاء الله مرحبا تفضل
4: باهي. سؤالنا يقول لي يا جيهان شنو هو اللي يصير اذا الفلتر نتاع ليسونس مسدود يعني في الكهرباء, اذا الفلتر نتاع ليسونس يكون مسدود تبع الناس المصيوم ديما يتفقد الكهرباء يتفقد العشيري الفلترات الامور هذيك الكل. لكن اليوم سينيزار جيناك انت خويا باش قلنا كان فلتر ليسونس مسدود شنو يصير؟
6: في صارت عليا ديجا الكهرباء تولي ما ديماريش بسهوله, ساعات ما ديماريش جامد ساعات ما تخدمش, تضعف القوه نتاعها ما عادش تولي تخدم في الطريق وديريكت نعرفها من الفيلتر هو مسدود.
4: بارك الله عليك يا سي نزار, عطانا دياغنوستيك كامل ومبروك عليك تربح على 200 دينار.
1: مبروك عليك.
6: يعطيك الصحة ويرحم والديك وتحية الموزايك وجهة الميلاد.
1: ربي يفضل.
6: وكان نجم نعمل ديديكات. ديديكات لمرتي مروة باشا وصغاري زوز ياسين وياسمين وأكيد بابا وأخواتي.
4: ربي يخليك يا نزار, ربي يفضل لك العائلة وإن شاء الله ديما ملمومين وديما فرحين يا باهي. وبتبيع كانت هذه 200 دينار بالنسبة اليوم مبروك ليك بتبيع سي نزار. غدوة كل عادة المواعيد جادة الدعم وين باش تلقاوني الله أعلم, كان تقولكم جيين على الصباح أو كذا.
1: أنا في بالي كنت أعطيتهم أمارة بالوردة, الوردة ذبلت معها سخانة هذه ما عادش الوردة.
4: احنا من اللي جبدنا الوردة جيين من الوردة.
1: ما تقولش عاد خليها وين ساكت, سمعوها المواطنين الكل والمستمعين الكل وملين تو سمعوها. يقول لك هما تكلموا من هنا الورد ذبل من هنا كلام تو هذا سي سلاح من غدوة جيب لنا وردة. ميرسي بوكو سلاح, يعطيك ألف صحة. ميرسي سلاح, 200 دينار في ألو كونجكتور كيما كل يوم.
5: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل, فضائل للصغار خدمات للكبار بروموات وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت ليتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور, احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
5: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تودو لي بري تودو.
7: في ام جي كل يوم عنا ارخص زوم حتى 9 اوت سيش لانج هوم لاين ب 45 دينار و 990 في 65 دينار و 990.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين, جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين, فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
10: جلاسيت ولا مازلت؟
11: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار, اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
12: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما, لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس. جلاسي المنفعة.
13: اسمعني, تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية, ومش هذاك هو, فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان الصغيرات. ما لفاش تستنى, اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
14: ما فاتك شيء, انجاحك ومستقبلك بين يديك, اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش, في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين, وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس, متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
15: أنا سحرور.
16: وين جي جي؟
15: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
17: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
15: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
17: نستناوكم في ماجيك سيتي، تيني سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
18: ناتيو برر ناتيو برر
17: برد سيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول
18: ناتيو برر ناتيو برر برر ناتيو برر
17: ناتيلي. بالطبيعة خير
0: انت سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات 7:52 دقيقة. ديما هكا نحب نذكركم بالتوقيت باش نقولكم قديش الوقت يتعدى في ساعة. ديجا تقريب ساعتين من اللي بدينا معكم صبحية جديدة اليوم 3/21 جويليا, وفي كل صبحية ولا عشوية يكثر الحديث والحكايات, وهو هكا يلقاكم في الشارع ويحب كل مرة يسألكم ويحطكم في الموقف هذا ويقولكم كيفاش تتصرفوا, كيفاش تعملوا, كيفاش كيفاش توتسويت في حكاية الناس. مع صلاح
0: الناس.
1: سلاح مرة أخرى صباح الخيرات.
2: ألو ألو صباح الخيرات. السلام عليكم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. كالعادة في حكاية الناس مثل السؤال اللي دحقيقة لازم تسأل السؤال هذا بالنسبة اليوم. اليوم نهاية سخون, دونك ينجم يأثر على برشا حاجات يدخلك وزيادة ينجم يتيح لك المورال. لك علاش أفرد اللاعب شزبهم مورالك, شو الحاجات الأخرين اللي نجم مواطن يزبهم مورال. ترهيد نبدأ مع أخونا أيمن. صباح الخير يا أيمن.
3: صباح الخير ومرحبا.
2: هذا نهارك زين,
3: نهارك سعيد. باب
2: يبدا المورال طايح, كي تبدا تحس روحك داون شويه, كيفاش تهز المورال؟ شنو تعمل؟
3: والله اكثر حاجه الالتزامات. تبع عندك تخزر لعائلتك في الكسوه, معناها ابوك امك ماكش معرس, ولا اذا كان معرس مرتك صغارك. اكثر حاجه ديك اللي والالتزامات اللي عندك اللي وراها. دونك
2: يعني العائله هي اللي تمشي لها, تقولوا نحن هي السند نتاعك.
3: بالطبيعه بالطبيعه تبقى ديما العائله هي السند الاول في الحياه.
2: فما عبيد لا ومش كيفك, فما عبيدك اللي تهرب من العائلة جملة يهرب, وشو تقولهم هذو؟
3: والله باللي بيش تهرب لكن ديما ترجع ترجع تلقى ديما العائلة هي السند الأول, وما تزك كان عائلتك ما يزك حتى حد داخل.
2: صحيح ما تزك كان العائلة. تحية بتبيع وإن شاء الله دفوي فضلك عائلتك. مرسي بكو يا أيمن. طب شمشي المحمد شوفوا كيف بتطيح له المورال, شنو يعمل بالضبط؟ معنى يقول لنا محمد شنو الليزاستيوز حاجات يتعملهم لبلايس تمشي لهم.
3: صباح خير بك شاي.
1: صباح النور.
3: هك تشوف خويا سخانه قصان ذو وبرشا برشا خدمه, كل واحد خدمته كيفاش. بالنسبه لي انا بعد الدلاعه البارد
1: وقفت في الدلاعه البارده. ليه عاد عاودلنا بعد الدلاعه البارده شنو فما صليح؟ الو الو يا صليح الصوت هكا ما يتسمعش بالقدي. يا صليح اين انت يا صليح في الحكايات؟ خلينا نعاودو. دوك عجبني السؤال اليوم. انتم زيد كيف نجموا تتفاعلوا معنا على الواتساب على 23 500 و13000. شنو الحاجه اللي تعملك يبدا المورال نتاعك طايح شويه هكا, تقول انت تقوم ماكش في فور ماكش في المود نتاعك, حاجة اللي تعملها؟ فما اللي يقولك فما غنية نسمعها, فما عبد نحب نكلمه هو اللي يعطيني كل الطاقة وكل, فما نحب ما نكلم حد ما ندور بحتى وحدي نعمل لوتوري جلاج متاعينا وتو نرجع في المود متاعي. كل واحد وحكيته, كل واحد وهدرته. المستمع دوك اللي لقاها أصليح اليوم في الطريق قالوا لنا أول حاجة بينسورك الدلاعة في الطقس ده, ومع الدلاعة يا صليح كملنا المسلسل.
2: وين خلطنا للدلاعة؟ احنا
1: خلطنا للدلاعة
2: خلطنا للدلاعة. اخونا محمد مورالك من كثر ما طلع الرزوقة بارك الله معنا
3: افارة مو دلاعة ماش بردة قلنا بعد نهاية تعب نقابلوا الاصحاب, نحضبوا الاصحاب, نعملوا قهوة, نعملوا ضحكة, نعملوا ناخذوا كلمة نعطيه كلمة. صحيح برشا خدمة برشا ستريس برشا سخانة, اما هذا يزم واحد يحاول يتأقلم بالسيف عليه معناته. والتونسي راهو يتأقلم, حبينا ولا كرهنا التونسي راهو يتأقلم والحياة تستمر.
2: والحياة تستمر. كان دوبا بدي حكاية الناس بالنسبة اليوم. دونك ثم أكيد برشا حاجات أخرين جايين بتهز المورال للتونسي هذاك. علاش نجمو يبعثوا لنا كالعادة واتساب وزيك 23 500 و13000.
1: ميرسي بوكو سلاح, يعطيك ألف صحة في حكاية الناس.
0: حكاية الناس أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ربيب عويدي تبعنا على الواتساب على 23 500 و13000. قالت لنا جيهين باش نهز المورال, نهز التليفون ونكلم اختي في المانيا. ان شاء الله ربي يفضل هيلك يا ربيب. انتم زاد كيف تتواصلوا معنا بالوقت على الواتساب 23 500 و13000. بعد شويه سبور اكسبريس غفران في الاخبار بوان دو لا روت مع سي مراد جويني وعايده عرب في لو بوان دو جور. خليكم معنا هذا شويه من البرشة اللي سنه فيكم فقرات وحكايات واخبار واكتواليتي في احلى صباح.
0: ابدا صباحك باحلى احلى صباح احلى صباح. مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي دي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
4: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
5: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا. يلا جو عندك اورانج.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
7: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
8: عليك برياكتور مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده.
7: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
8: الدارك باور باش تطلع البرا في البيرفورمانس
7: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
8: رياكتور توا في تونس ب 2008.
7: رياكتور بوش يور ليميتس.
9: برشا يقولوا لك فاش تعمل؟ ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
10: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
9: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
11: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو. واو تتبرقع حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
12: سيف سنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرق موجة.
13: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي في لونيفرسيتي محمود الماتري. الاختصاصات اللي قدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميي جيرياتر تكنيسيان انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm لونيفرسيتي محمود الماتري.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
14: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن 20 ولاية من مجموع 24 ستكون اليوم الثلاثاء في درجة إنذار كبيرة تتميز بطقس شديد الحرارة مع هبوب رياح الشهيل إلى جانب إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. والمعهد يوضح أن ولايات القصرين وسوسة والمنستير والمهدية صنفت ضمن درجة الإنذار العادية محذرا من ارتفاع مستوى الخطر خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية ومستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. كما دعا معهد الرصد الجوي الرياضيين والعاملين في الفضاءات المفتوحة إلى توخي الحذر تجنبا للجفاف وضربات الشمس. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن انطلاق بيع شقق سكنية اجتماعية بإقامة النرجس بمنطقة الزهروني بأسعار تتراوح بين 153 ألف دينار و 267 ألف دينار مع إمكانية الانتفاع بقرض مسكن أول. كما خصصت شركة سنيت زيارات ميدانية للراغبين في اقتناء الشقق للاطلاع على المشروع. وزير الشؤون الاجتماعية يقول إن من بين محاور إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي العمل على إلغاء الفوارق بين جريات التقاعد في القطاعين العام والخاص، مضيفا أن الوزارة أعدت أيضا مشروعي قانون يتعلقان بالعمل عن بعد واقتصاد المنصات. المصالح البيطرية ترفع درجة التأهب واليقظة الوبائية إلى أقصى مستوى وتؤمن مخزونا استراتيجيا من اللقاحات تحسبا للأمراض الحيوانية العابرة للحدود رغم استقرار الوضع الصحي للقطيع الوطني. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى تكثيف الترصد الوبائي والتقصي الميداني والتدخل السريع عند أي حالة اشتباه مع الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن الحيوي. تنطلق خلال الأيام المقبلة أشغال صيانة وتهيئة ثلاثة سدود بولاية جندوبة بكلفة تفوق 45 مليون دينار، تشمل سد الزيتونة وسد بوزعرورة وسد اللوح وفق مراسلنا عبد الكريم السلطاني. وتعد ولاية جندوبة الخزانة المائية الرئيسية للبلاد إذ تضم أربعة سدود كبرى تسهم في تزويد عدة ولايات بمياه الشرب والري. عالمياً، الجيش اللبناني يبدأ صباح اليوم الثلاثاء الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان تطبيقاً للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطاري المبرم مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
15: الأولى في تونس
16: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
17: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اريدو، طور عالمك.
19: سبور اكسبريس.
20: صباح النور. نادي اتحاد طرابلس الليبي اعلن بصفة رسمية عن تعيين المدرب فوز البنزرتي لتدريب الفريق في الموسم الجديد، وبالتالي يغادر فوز البنزرتي النادي الافريقي بعد ما كان متفق مع المسؤولين على المواصلة والاشراف وديجا اشرف على المرحلة الاولى من التحضيرات، لكن فوز البنزرتي ما امضاش على العقد الجديد اللي قدمته له ادارة النادي الافريقي، وامام خروج عدد ركائز والعروض والعرض المغري اللي قدمته ادارة نادي اتحاد طرابلس الليبي يختار فوزي البنزرتي الوجهة الليبية. بالنسبة للتمارين النادي الافريقي يشرف على المدرب المساعد احمد اللتويري في انتظار الاتفاق مع بديل لفوز البنزرتي، ومن جملة الاسماء المطروحة اسم محمد الكوكي. في الترجي اليوم يوصل الثنائي لوكاس ريبيرو وعادل بالطيب ومنتظر يمضيوا على عقد بثلاثة مواسم مع الترجي النادي التونسي. بالنسبة لموضوع يوسف البليلي مازال ما تحسمش بعد الاتفاق اللي حاصل على التجديد، وايضا زاد في انتظار القيام بالاختبار الطبي والساعات القادمة بالشجيب بجديد في مستقبل البليلي مع الترجي النادي التونسي. في الملعب التونسي تم الإعلان على التعاقد مع المهاجم فخر الدين بن يوسف، العقد بزوز مواسم بعد نهاية تجربته مع الاتحاد الرياضي المنسيب. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر فتح تحقيق في الأحداث اللي جدت بعد نهائي المونديال، الأحداث اللي شدت بين ملاعبات المنتخب الإسباني بعض منهم وبعض ملاعبات المنتخب الأرجنتيني واللي شهدت مشادات واعتداءات على بعضهم الملاعبية، ونشوفوا شنو باش يصير بعد التحقيق والعقوبات اللي باش تصدرها الفيفا. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تلقاوها على السيت مزيكة فما بونات، نخليكم معجين في حل الصباح.
21: Musique, sport, info, libre antenne. Musique, tu peux t'acheter.
16: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
17: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اوريدو، طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: أسباح أحلى أسباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يا مرحبا بكم اللي خلطوا علينا توا. مرحبا مرحبا بدينا ساعتنا الثالثة معاكم من أحلى أسباح فقراتنا حكايتنا ما توفاش حتى لل 11.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: موبايل نيوز
1: باش ندخلكم في عالم غريب عجيب وفيه برشا ملايين وبرشا حاجات غريبة. نحكي على المزادات العلنية. شنو تتصور أغرب حاجة ممكن تتباع في مزاد علني؟ أكيد بيخطر على بالك لوحة فنية، سيارة كلاسيكية، ما الحقيقة لا أغرب من هكا برشا. تتصورشي أنه فما ناس دفعت ملايين باش تشري بانانا لاصقة بسكوتش من الفضة على حيط؟ مانيش مفدلك لي. هذا كان عمل فني لفنان إيطالي اسمه كاتيلون بقديش ب 18 مليون فلوسنا احنا، واللي شريها بالأمارة رجل أعمال صيني. وأول ما شريها بالمزاد العلني قدام الناس الكل بعد ما دفع خذيك البنانة وكلها وقال لهم راهوني البنانة نجم مبدلوها، معناها تنجم متبدل وتركب بنانة أخرى في الحيط هذية متاع هالتابلو اللي شريه. قال أم هوني أنا دفعت على الفكرة بحد ذاتها قديش جاتني أوريجينال. بعثوا لي تصويرته هذية ولا انستغرام ونحبوا قولوا نسألوا كلينتين بي الحاصل نكملوا. فما زاد كيف كيف حاجة غريبة تبعت في مازال علني اللي هي السنة متاع الفنان جون لينون ب 93 ألف دينار. فما زاد كيف كيف خصلة شعر نابوليون بونابارت ب 8 ملايين. وحتى قد ما متاع خبز كريها الفنان جاستن تيمبرليك وخليها وقتها في الغستوران جاء في بيلو سيرفر وهزك القدمة وبيعوها في مزاد علني وجابت 3 ملايين راهي مسوفة خذيها الرجل حسينه. وفما حتى السترة جيلي دو سوفتاج سترة النجاة من سفينة تيتانيك اللي تباعت تقريبا 3 ملايين. وذا يقول لك علاش؟ يقول لك انه عالم دونك المزادات القيمة ما عادش تكون في الحاجة والقطعة بيدها اما بلتو في القصة اللي وراها.
0: موبايل نيوز
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي

0: يوك
1: واضح.
0: انا عليا الحوت مانيش ارانب انا حوت هنا
1: او عندك الشواء كبير عندك سردينه بثلاثة دينارات الشور باربعة دينارات الماكرو 6800
0: شوف ليش فلوس الماكرو 6800 تعرفوني بتونس المره الاخرى نساوم فيه بقديش 26 دينار
1: ولا نحن نحيوك ال 20 دينار
0: ال 20 وخليت 6800 بي
1: واضح الشوفريت زويد 4 دينارات و 13 و 12
0: قبل
1: الطن الكعبة ب 10000 كعبة كعبة
0: باهي اي
1: والنزل 19800
0: اليوم شورو وكعبة طن مقصوصة وتمشي
1: وماكر واش معاك ومقارونة بالشوفريت تهزهم الكل جهاز
0: تهزهم الكل وتعمل تسطيرة حية من هنا وكرينيت فلفل هكا
1: اي واللي مقرونه بالارض باش عملنا
0: فيها لا لا لا لا
1: للشيف هذيك
0: لا لا لا ما نحبش الارض لا لا لا لا لا لا خليها الرفيق سي رفيقي انت ورفيق هذاك كل واحد من نتاعو وحده يفضلك سي هيبة
1: مريك
0: ربي يخليك هيب نهارك زين خويا العزيز شكرا لك هيب نفسي مراسلنا وزميلنا من بيجا وتحيه لكل مستمعينا كنتوا في بيجا كنتوا في تطاوين كنتوا في اي بلاصه في ولايه تونس الكل خارج تونس هذا كيف كيف مرحبا بكم تتواصلوا معنا على ريبوندور على 71-113-013 سينو تنجموا على الواتساب 23-513-1000 في نهاية رسخون كما اليوم شون الفطور هذا سؤالي هكا خطر على بالي ملحق الواحد يبدأ فيدد من روحه في هالسخانة شو تدخل الطيب بانيني ليه عبد الناصر ليه عبد الناصر عمل هكا عبد الناصر كي تعرس وقتها انت دبر على مرتك وقتها دبر على مرتك عبد الناصر هنا اليوم هكا فطوري بانيني خفف ودلل ولا هذاك هو نكملوا معنا حتى ال11 على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح. بارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 000 وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: الدراسات العلمية أثبتت اللي الكاسك تقلل خطر الوفاة بحوالي 42% وإصابات الرأس بنسبة 69%. بلاش كاسك، لحظة واحدة تحول حياتك وحياة غيرك لإعاقة دائمة. ألور استحفظ على روحك وتوصل لباس. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو، زوز انواع يخليوك تدباسي لليميت متاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس، والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
0: ابدا سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
1: معكم. مازلنا نص ساعة الأخرى من أحلى صباح، بدينا معكم صبحية من 6 متاع الصباح حتى الليل 11 نكملوا مع بعضنا. واليوم اخترت التيم معناه لأنه الأكتواليتي تفرض نفسها. ميسيش حلو الكليماتيزر، حلو هالصوت هارب هارب وإن شاء الله يقعدنا الغدوة. ميسيش يا عبد الناصر بون دخلنا في الكواليس. عاد قلت لكم الاكتواليتي فرضت علينا انه نكون اليوم في قلب الحدث نحكيه على درجات الحراره الكبيره، الارقام القياسيه اللي نجموا اليوم نسجلوها في عديد الولايات. 23 ولايه اليوم تم اسناد لها اللون البرتقالي في خريطه اليقظه حسب الموقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم تونس الكبرى تنجم تشهد أرقام قياسية، درجة الحرارة توصل فيها 48 و 49 درجة تحت الظل، معناها المحسوس اليوم باش نحسه أكثر من 54 و 55 درجة. اليوم من شيرتها ستيك الحل أنه انقطاع معناها في مختلف الولايات، كل مرة نهبطوا قائمة هوني باش يقصوا هوني باش يرجع هوني باش يقصوا هوني باش يرجع وساعة البال. نعرف برشا ناس يقول لك أنا ضريت أنا نخدم أنا نعرفه متفاهمين الناس الكل، لكن هذا اليوم الوضع اللي نجمه الحل اللي نجمه نلقاوه، سينو كما قالونا الخبراء الكل ندخلوا في بلاك أوت تونس كاملة. فدخل معنا مستشار دولي للطاقة فسر لنا الكليماتيزور قداش ياكل طاقة، فسرنا انه قداش نجم نوصلوا استهلاك الطاقة متاعنا في النهار. كما اليوم اكيد باش يفوت بعدد كبير وبنسبة كبيرة المعدل العادي، لانه حسب مصادرنا في انه خلطنا الاستهلاك كبير ياسر نهارة الجمعة اللي هو كان اسخن نهار الجمعة اللي تعدات، واكيد حسب ما يتوقعوا فانه زاد كيف كيف استهلاك الطاقة اليوم في نهار سخون مش يفوت حتى نهار جمعة مش يكون كبير وكبير ياسر. باش نتفاداو هذا الكل ديما نعاود نقول المواطن يسمع فينا يقول ديما جي في راس المواطن هذاك، هو لازم احنا نرجدوا بعضنا ببعضنا ونحافظوا على الطاقة. ويقول لك اليوم ما يسالش في وقت الذروة، ما تستهلكش الآلات هذيا وما تغسلش صابون كل وقت، هذا ما يسالش راه ما يصير حتى شيء، نخليوها الغدوة لأنه غدوة باش يصير إن شاء الله التنفيسة غدوة نبدأ ونخرجوا بشوية بشوية تدريجيا من موجة الحر هذيا. كان دخل معنا زدا كيف كيف من الحماية المدنية المقدم خليل المشري، حكينا على الأرقام زاد القياسية اللي تم تسجيلها في الحماية المدنية. نحكيه بمعدل كل درج فما حريقة اليوم في 48 ساعة الأخيرة، تم تسجيل قرابة 600 حريقة، فما 84 حريقة في الغابات، فما أكثر من 70 منها تم تمكنوا بالسيطرة عليها والبقية ما زالت. فإن شاء الله ربي يحمي بلادنا. اليوم في إطار زاد كيف كيف نهار سخون هذية حبوا قدموا بعض النصايح. برشا عائلات توينسا عندكم كبار في العمر عندكم صغار تخدم البرة في نهار استثنائي كما اليوم، نعطيكم التفاصيل والنصايح اللازمة بعد شوية على مزيكا فما
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء، من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Liav Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descalti.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia,
3: جيلي بوغا كريستالين جلوبال نت بواسونري درينا بلس جولري وسيلة بن يوسف شيرينغتون بيتكا ليزينغ كوتالوس ارتيزان بوشي كونكورد ايفنت لا فويتيير ماكسويل ابيكا اديسيون دار لافادزا برو ايفنت اي موزايك اف ام.
0: انت سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكم على موزيكا فام العشرة وستة وثلاثين دقيقة. اليوم أحلى صباح حبيناها تكون وكيد كما كل نهار ودايوغ احنا نواكبو توت اكتواليتي ونخليكم هكا في علمكم كل ما قاعد صاير ونخذلكم المعلومة اكيد ديما تعرفوا من المصدر كان صحيح في صحيح. ففي هل الحرارة المرتفعة اللي قاعدين نعيشوا فيها وموجة الحر من الجمعة اللي تعديت وما زالت اليوم إن شاء الله غدوة بداية للانفراج, غدوة نبدأ نتنفسوا وتبدأ تطيح درجات الحرارة تدريجيا. مثلا أعطيكم إكزامبل, اليوم قالوا لنا مثلا في تونس الكبرى درجات حرارة تجب توصل أرقام قياسية, يعني هوني قالوا لنا تنجم توصل 48 درجة ابتداء من غدوة. نبدأ نحكيه على أقل حتى من 4 و 5 درجات, معناها تمشي ودرجات الحرارة تبدأ تتيح بشوية بشوية. خذينا مستشار دولي للطاقة, خذينا من الحماية المدنية, واليوم حاولنا نرجو المواطن التونسي, احنا نرجو بعضنا, معناها كلنا مواطنين من نرجو بعضنا مش يتعدى اليوم بأقل الأضرار علينا الناس الكل. فهي ما تتشريش بالفلوس, معناها في الأخر فاتورة الضوء باش تخلصها, فاتورة الماء باش تخلصها, باش تخلص تحرقت لك حاجة باش تخلصها, باش تشريها, باش تبدلها, لكن هذه لا تتشري ولا تتباع صحتك وصحة الناس العزيز عليك. وهوني نقصد خاصة كبار السن, لأنه احنا وهو ويبدا عبد فاشل وتعب ويقاوم في السخانة ويقول لك كنت تعطيني ملين ما نجمش نخرج. كبار في العمر ينجم ما يطلبش يشرب, ما يطلبش ياكل مع السخانة دي, يقول لك شكون باش ناكل توا ما عنيش فاشله كل رد بالكم. فما اعراض حتى ولو انه انت تقولها في الدار ما خرجش ما خرجتوش, لكن في الدار فما دي كونديسيون لازم يكونوا موجودين باش ما نقولوش يا ريت وما نضطروش انه نمشيو للمستشفيات وليزورجونس في نهار كيما اليوم. باللطف على الناس الكل, على ذيها هي مختصة في طب المسنين تعطينا أكثر وأهم النصايح. دكتور عفيف الهمامي, صباح الخيرات دكتور, مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان, شكرا شكرا ليك, شكرا لموزيك. وكما قلت تفضلت, يعني احنا تونس تشهد حرارة مرتفعة جدا يعني مسبوقة, ولدي ما نهاية جنة نهتموا بكبار السن في الفترة هذه الحرجة. تعرف انت كبار السن هما اكثر عرضة للجفاف, اكثر عرضة للامراض, وبرشا كبار السن يكون يعانيوا من امراض مزمنة, كثير من الامراض المزمنة ينجم يكون يعانيوا زادة من مرض الزهايمر يعني, ويكونوا معناها ما الاحساس بتاعهم بالعطش يكون ناقص, ما عادش يحسوا بالعطش كما الناس العاديين يعني يعطش يمشي يشرب, ما عادش يحس بالعطش, ما عادش يحب ياكل, وتكون هنا النقوز الخطر اللي ينجم هذايا اللي كبير سن ما يشربش الماء دونك ينجم يوصلوا للجفاف, لطف عليهم للقصور الكلوي والذي دونك يلزمنا نعتني بهم معناها بصفة جيدة, ونكونوا يعني
1: très attentif معناها لعلامات مبكره, معناها دكتور نثقوا بهم اللي هو خطرته مثلا اللي يسمعوا فينا يقول لك ليه انا هاكا ميسالش هاكا شدد بيته وقاعد والحمد لله في الدار في نهار كيما اليوم ما نخرجوش مثلا.
2: اي هو الحقيقه هما فما برشا علامات ماذا بينا نكون متفطنين لهم اللي هما مثلا الجفاف الفم ولا اللسان عند كبير السن, مثلا نقص كميه التبول عنده والا لون ولا داكل, مثلا عنده احساس بالتعب مثلا كبير والا ارهاق كبير غير معتاد, مثلا كبير السن ينجم يقول لك عنده دوخه مثلا تياق في دوخ والا عنده مثلا صداع كبير مثلا سيفالي كبيره ينجم يكون زيد عنده ديزيدراتاسيون في جلد نتاعو تشوفها تلقاها مقشره تلقاها شيحه. حاجه اخرى ينجم تكون دقات يقول لك قلبي يسري يدق بالقوي, يعني تسارع نبضات القلب ينجم يكون يعني هو علامه من الجفاف اللي عند الكبير السن. نجم زيدا يكون عنده انخفاض في ضغط الدم, ينجم يكون ارتباك تشوش مثلا في ذهني، ينجم يولي اغريسيف، ينجم يولي يعني ينجم عنده كونفيجنت، ولي عنده كونفيجن مثلا. زيد حاجات اخرى نتفرطنوا لهم هما نعاس شديد كبار او كبار سن في البريود هكا بتاع خانه كبيره، يولي يحبوا يركضوا برشا، ولا فما صعوبه في باش تقيموهم، معناها صعوبه في والا حاجه اخرى نجموا نلقاو عندهم معناها التمبيراتور تاعها ارتفاع حراره الجسم هذيا، معناها تحط ترمومتر تلقى عنده 38-39 درجة، معناها هذوما كلهم يعني علامات يلزمنا نتفطنوا لهم، وكان فما موجودين يلزمنا نسيروا معناها باش ناخذوا اون شارج كبير السن في معناها في الوحدات المختصه في الجورنال، خاطر تنجم راهو فاسيلمون. هذايا هو معناها كان النصيحه احنا باش تكون يعني نافعه كي يبدا السن، معناها نجموا ان في تعفيسه ناخذوه اون شارج قد ما هكاك نحميه الكبير السن، على خاطر هو المشكله اللي هي سانتيرت ديسيو في تعفيسه تتسارع الامور وتتعكر الامور بسرعه، معناها عند كي تبدا فما حراره مرتفعه. دونك ماذا بيه معناها ان دي سيني هذوما يثقوا به معناها يهزوا المريض في الاقرب استاجري، ينجموا هكاك وقتها يسوغا غيدراتي معناها وتخي اون شارج كوريكتومون،
1: يقدموا له وقت الاسعافات
2: اللازمه
1: هوني دكتور حكيت لنا اعطيتنا فكره على اهم العلامات المبكره اللي نجموا نفيقوا انه معناها تاثير كبير وبدات تتاثر فيه السخانه. به اللي في الدار اليوم معناها يسوفي انه خليه في الدار مسكره البيت، نحلو شويه الشباك نهويله، كان اسمح الضوء خدم نحلو شويه كليماتيزور، ولا نقول انا ليه توا مروحه فنتيلاتور، ولا خليك يا بابا هاو مثلا مروحه وكا هاو شويه دوش هاو بشكير مبلول، هاو فهم شكون يقول لك تنعطي بحذاه دبوزه ماء بارده مثلجه قالب ثلج، اعطينا شنو ما هذوما الباهي والغالط فيهم.
2: نعطيك اللي يلزم يتعمل هو اللي يلزم يتعمل هو ساعة يلزم يشرب بانتدام على طول النهار، ديما يشرب ماء معناها معتدل الحرارة، مش بارد برشا ومش سخون، معتدل الحرارة، أما يشرب دي كونتيتي صغار على مدة اليوم كامل، معناها كل شوية يشرب أما أنه عنده ما عندوش إحساس بالعطش. مدبينا زيدا كبير سن يخرج من المنزل نتاعو في الأوقات اللي فيهم الحرارة مرتفعة، معناها ما بين 10 متاع صباح حتى 4:30 متاع العشية، ونحن تو نشوفوا اللي نهار كامل 24 ساعة معناها الحرارة
1: حتى العشية شيلي وفي الليل شيلي.
2: اكزاكتومون يجبنا نحافظوا زيدا على برودة المنزل، كان يسمح تسمح فما فما بيان سور معناها مكيفات معناها تبدا الحرارة معتدلة، معناها ماذا بينا تبدا معناها الغرفه مهويه زاده الصباح لازم نهويوها باش تبدل الهواء. وحاجه اخرى يلزم الملابس نتاع الكبير في السن معناها المسن تكون قطنيه وقطنيه هذاك احسن حاجه ومعناها ما فيهاش بوليستير، قطنيه وتمتص العرق، ويجبنا نرتبوا الجلدة معناها بالكيفية المناسبة، رتبوا الجلدة متاع كبير السن باش هكيك تكون عازل باش ما يفقدش كمية كبيرة من المياه. هذا هو والراقبوا بيان سور اهم شيء، بيان سور راقبوا اي سلوك طار والا كما قلت قبيله اي سيني من اللي سيني اللي قلناها قبيله، هذا الكل ينجم يحافظ يعني على على على كبير السن من من الموجات هذه. جيان
1: واضح، يعطيك الف صحه دكتوره، شكرا لك على تدخلك معنا، ربي يخليك ومدنا بكل هالنصايح هذيا، ان شاء الله بلطف عليهم وان شاء الله نهير ويتعدى ونرجع هكا نتنفسوا شويه. خليكم معنا على وزيك في ربع ساعه الاخرى من احلى صباح.
0: ابدا صباحك باحلى صباح، احلى صباح. موزايك فهم، حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس
3: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين للحجز 51 820 ألف. متفلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
0: ابدأ صباحك

0: صندوق عجب.
1: يا ربي يا وزير الداخلية يا إدارة الأمن دفلنا حل في الموتورات.
2: خويا يا اليمين وعلى اليسار يبدو يتسابقوا يدوبلوا عليك يا ولادي يهديكم ربي راي كوارث. جاء ربي شوفونا حل في الموتورات شوفونا حل في الموتورات احنا انا في الزهروني شوفونا حل في الموتورات.
3: تحبوا تخدموا دبروا فلوس فيسبوك وتيك توك وكل انستغرام وكل تحبوا تخدموا اموا على الاخر عديوا الحقيقة. كان بعتوا روبا قداش هنظمة كان بعتوا بسبادر يتقطع فيسا كان دو مرامة ممدودة تحكي علي باريس الدوالي يذوق بالجوف الساقي تحب تنحيهم قاتلك كي ترقد حط مخدة تحت ساقيك باش الدم يرجع لفوق بيقعدش هابط اللوطة باهي. ثانيا ادهن بالجيل متاع الفلفل الحار معناها تعمل هي في اشهار بالجيل متاع الفلفل الحار باش تقبض عليه الفلوس. وثالثا اشري الكلاسة هذوما متاع الزريف تو بعد تغير شو توري فينا في ساقيها يلمعوا كل مرية نعرفش بشنو دهنتهم يا ودي احنا مرانا قاريين ونفهموا نعرفوا شنو معناتها زريف نعرفوا ان الزريف ما تنحاش.
4: عسلمة يا موزيك بالله نحب نعرف وقتاش الشعب الكريم المتفتح الشعب التونسي هذايا باش يفهم في الكياس اللي البوزيسيون الاخرى اللي صار اللي على اللي صار راه يتم الكرهبه اللي تجري اكثر. يا اخي مفروض عليا انا عندي الحق نجري 70 تجري لي انت ب 30 وتشد لي اللي صار وتقول لي تبعني. يا اخي شنو الشعب هذايا تزمر له تضرب له الضوء يا اخويا يرحم والديك شد يمينك شنو الكلام هذا يا اخي الشعب هذايا معناها كلها سوق على كيفه مش مربوط بـ بـ بـ بنظام وبقانون طرقات.
5: راني نعرف قلوبنا التوانسة كل ما بيا ونحب نفرغوها ليك انت اما هاني يجيشي عادي لي ميساجي قلنا نقصوا الضوء على الناس الكل اوكي والله صحة وفرحة وهاني نتبادلوا كل مزا بلاس انا سامحني احنا الضحية الجنوبية مقابلنا سيدي بوسعيد الروفي قدامنا يوميا عليها احنا في الظلام تحيسة وهما ليه عليه ولا خاطر سيدي بوسعيد لازم القهوي تخدم ولازم نعرف شكون يخدم شبينا احنا مانيش عبيد اختي جماعة الضحية الجنوبية عليه حتى احنا رانا نخرج وعنا دير السرون عنا قهوي عنا شيء ما هو لهنا كيما هما يخدموا كيما احنا هوني رانا نحبوا نخرج ونحبوا نتفرج ونحبوا نخرجوا يا خويا ما نخرجش نشد داري ونقعد في داري ونحل كليماتيزور ونشعل الضوء ونحل التلفزه باهي ما نحلش كليماتيزور نحل التلفزه يعيشك يا جيجي بربي وصل لي ميساج.
0: صندوق عجب احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
6: من عند بنوتو جوري العلياني من عند عشيرتو نادية بروتا العشيرة سي حافظ تقول كل عام وانت حي بخير ربي يطولنا في عمرك ويفضلك لينا جويز انيفرسير رياض زاد كيف كيف من عند أمو هادية من عند أخوتو كريم أمو حمد صالح هكا وفيت ليميسيون لليوم شكر كبير ليكم على الاستماع احنا نعطيكم رونديفو غدوه ان شاء الله على بوزي كافيه من 6 نتاع الصباح كالعاده في احلى صباح. ميرسي الفاطمه ميرسي الكريمه ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال ميرسي رفيق في التكنيك ليكم اللي تبعتونا ميدي ماغ معنا في الليكيب الكل نتقابلوا غدوه شهيه طيبه في لامين باي باي.
0: موزاي كافيه حاضرين نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كل عادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك الأولى في تونس.
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية، يقدم لجمهوره الكبير نهار 24 جويلية عرض النجلة في الزردة.
8: شدينا الكياسة، سدنا في الفيتاسة.
7: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد في نشرة متابعة تواصل موجة الحر اليوم الثلاثاء مع ظهور رياح الشهيل بأغلب مناطق البلاد، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة. والمعهد يبرز أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 45 و49 درجة، باستثناء المناطق الساحلية الشرقية حيث ستكون بين 40 و45 درجة، مع تسجيل أعلى المعدلات بكل من القيروان وتوزر ب 49 درجة و48 درجة بباجة ومنوبة وبن عروس وقبلي، و47 درجة بتونس وأريانا وزغوان وجندوبة وسوسة والمنستير ومدنين. والمعهد يشير إلى أنه من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم غد الأربعاء، خاصة بالمناطق الساحلية، مع بقائها أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة، خاصة بمناطق الجنوب الغربي إلى غاية نهاية الأسبوع. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يعلن أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 48 ساعة الماضية أرقاما قياسية في عدد التدخلات بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد، موضحا أن إجمالي التدخلات الحماية المدنية بلغ نحو 2800 تدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد تقريبا كل 5 دقائق.
10: موجة مازالت متواصلة منذ يوم السبت 11 جويلية، والبلاد كلها تشهد موجة حرارة مرتفعة وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة. يعني كيف زاد الحماية المدنية في تدخلاتها، سجلت أرقام قياسية نوعا ما خلال 48 ساعة الفارطة. تدخلات الحماية المدنية وصلت 1800 تدخل إجمالي على كامل تراب الجمهورية. فلوس نتاعها تقريبا هو حرائق، 600 حريق في 48 ساعة بمعدل تقريبا كل 5 دقائق فما حريق. تقريبا بمعدل كل 5 دقائق للحماية المدنية تدخل لإطفاء حريق. دونك الوضعية تتطلب مراقبة دقيقة. التدخلات الميدانية للحماية المدنية مازالت متواصلة.
9: ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يضيف لأحلى صباح على موزايك أن وحدة الحماية المدنية تدخلت منذ 11 جويلية إلى حدود اليوم الثلاثاء 21 جويلية لإخماد 86 حريقا غبيا، أغلبها حرائق كبرى اندلعت بمناطق الشمال الغربي، لافتا إلى أن عملية التدخل تتواصل حاليا لإخماد 9 حرائق موزعة بين ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكف.
10: التدخلات الميدانية للحماية المدنية مازالت متواصلة. عن العديد من حرائق الغابات اللي اندلعت في الشمال الغربي بكل من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكيف حصيلة من 11 جويلية إلى غاية اليوم. بالنسبة لحرائق الغابات، وحدات الحماية المدنية في حرائق الغابات فقط تدخلت في 83 حريق تغاب سميهم الحرائق الهامة. تم السيطرة على 74 منها، والمتواصل توا تقريبا 9 حرائق متواصلة ما بين في مرحلة التبريد وما بين اللي في مرحلة المجابهة. الحرائق هذوما 9 فارقين في الشمال الغربي، عندنا 4 في بنزرت، 1 في بيجة، 2 في جندوبة و2 في الكيف. سيطرنا عليهم ما بين 9، مازالوا 4 بصدد الإخماد اللي هما يعتبروا هامين، 2 في الكيف في جبل تكرونة وجبل المينا في معتمدية نبرة. هذوما من أهم التدخلات. كيف زاد في بنزرت، زاد سيدين سير جومين، بيجة طريق كاب نيجرو غابة كثيفة تاع سنوبر، هذه تم السيطرة عليها ودخلنا في مرحلة التبريد. كان مجهودات مازالت متواصلة.
9: الإنتاج الوطني للكهرباء يسجل ارتفاعا بنسبة 6% إلى موفى ماي 2026 ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجية السوق المحلية وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم. عالميا، وزارة الداخلية في البحرين تعلن منذ قليل تفعيل صفارات الإنذار في البلاد التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران استهدفت قواعد عسكرية أمريكية هناك ردا على القصف الأمريكي على طهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. 100% tube. 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM. من اثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% tube.
11: علي جرالي تعصف في ريح الويل.

0: مرتفع برشا شكيت فيه، اما هو ينجم يقرب لي وصحيح.
1: ينجم ترى انا باش نعمل باش ندور على نفس الخبر مع الاربعه خير بطريقه ماشي. دكتوره دونك شدوا 3.5 طن لحوم ابل فاسده، شدوا لحوم بقري، لحوم علوش، حوت، الدنيا كل تعتبروا صحيح ولا غلط الخبر؟
2: باش نتبع اللوجيك
1: نتاع
2: نجم
1: تعتبروا صحيح ناديه 3.5 طن لحوم الابل، اما بعد نجموا تبدلوا رايكم اذا صدقتوا خبر اخر، تعتبروا صحيح ولا غلط؟
2: غلط. يذولي 3.5 مش إبل، معناها مش نوعية لحوم، مش لحوم
0: فيل
1: يلا غلط. سنة تعتبر 3.5 طن لحوم إبل فاسدة شدوها، اخبار صحيح ولا غلط؟
0: ينجم يكون ما لا خاطر السوم لوجيك شويه والكل، لما يمكنش زاد نشك في الديتاي، خلينا نكملوا الباقي وكاو
2: صحيح ولا
0: فيه شك فيه
3: قرني باللي نجم يكون تعبني
1: صبرك سيدي غلط تعتبره غلط دكتوره سايبنا مسلك
0: في الاخر ولا
1: علاش غلط اغلى ولا رخص تعتبر الاخبار صحيح مثلا اذا غلط
2: نتصور اغلى
0: سايس بستروا كيفاش 100 متر
1: لا الخبر 100 متر شنو مش
0: الخبر اس بستروا
1: اي
0: هاك
1: توا
0: بيوت بالواقف انا رحت
1: معنا لا
0: صديقي
1: لا ما عندكش فكره اس بلس 3 في اللاك 100 متر ولا
0: 100 متر
1: اي اي 100 متر اي
0: برشا 100 متر
1: واضح ناديه تعتبره غلط تعتبره غلط
2: غلط ماهوش سعر الاس بلس 3 اللي موجود معناها هذايا ماهوش سعر الاس بلس
0: 3
1: واضح
2: لا مش سعر الاس بلس 3 غلط
1: سنه 97000 دينار اس بلس ترا في الزهروني دار اجتماعيه ما تنساوش راه مش دار تجاري اي سنه حسب رايك صحيح ولا غلط
4: شطوس غلط اما جوست سلاح 100 متر مربع هوني راهو عندك فيلا تسمى
3: لا لا ما نحكيوش على فرنسا
0: سنه ماهوش على حسابات راهو
1: لا لا انا مشيت في في في حدائق المنزه اس بلس ترا 105 متر مربع اي يا حسره البيت بالحق معناتها بيت النوم ما تنجمش تحط فرش وكلاس اي لا حاجه غريبه يلا الاخبار الثالث المنتخب التونسي تراجع 12 مرتبه ولا 57 عالميا يا حسره نذكروا للمغرب السادس عالميا دكتوره خلينا نبدا بيك باش ما تاثر بحد يلا دكتوره انس خميري تعتبروا صحيح
2: قداش كاين انا الحقيقه
1: اي جوستومون معناتها حسب رايك نجم تعتبروا صحيح اي تراجع ما قداش اي حسب رايك اعطيني
3: هاك قاعديها سلاح ينجم هاك قاعديها
1: سلاح
0: هو شنيا تراجع 12 مركز ولا في قداش
1: 57 عالميا
0: انا نقول هذا هو صحيح
1: واضح
2: صحيح
0: خاطر فما الاسماء نتاع فيفا يهبط مزيكا في كوب دي مون صحيح
1: سنه تونس تراجعت
4: صحيحه ويا ريت انا نفوز
3: سكر الجوجل يا سنه سكر البي سي يا سنه
1: لا لا يلا ودونك نحكيوا على يامال اللي عمل لقطه باهيه ما حبش يسلم خلى يد الرئيس الامريكي ممدوده راهو مره عملها مع بوتين الرئيس الامريكي راهو عندهم كل شيخوا عليه اسبانيور اللي تعرف هما ضد الكيان الصهيوني وسفرت امريكا الغات الفيزا ما قالتلوش ما عادش تجي ولكن الغات الفيزا دكتوره تعتبروا صحيح ولا غلط الخبر؟ هما الخبر كل يجيو صحيحه
2: اي غلط
1: السفارة ما عملتش سلاح
0: ما غلط برشا
2: سينو يعملوها مع ميسي زاد خاطر مريتوش فرح بيك يسلم عليه
0: مين نجم يكون ما سلمش عليه
1: عادي لا ميسي يبكي على وضعه
0: ما سبولوش ميسي
1: غلط
2: غلط
1: سنة
4: غلط
1: تعتبر غلط غلط
3: اي دونك ما فهمت شكون عطا شنو
1: دونك كل واحد تو باش يقول لي شنو الخبر صحيح سلاح
0: للاسف المنتخب التونسي ذاك هو الخبر
1: المنتخب التونسي دكتوره
2: كيف المنتخب باقي كل غلط
4: وي
1: باغي المنتخب التونسي ما فهمتش
3: الاربعه مشاو في نفس الاجابه اوكي نبداو بالخبر الاولاني دونك الهيئه الوطنيه للسلامه بزي مستريس بزي مستر ماهوش باكي الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه دونك الحمله صحيحه موجوده والكونتيتي اللي نحكيو عليها صحيحه 3.5 طن ولكن ليس من لحوم الابل وانما ناديا برافو من رؤوس الاغنام واطراف الابقار
1: الهرقمة
3: هذا الفيست
0: ثلاثة ترنات هرقمة
1: وريوس وسقين
2: ريت تضحك عليا
1: نتاع هرقمة معناتها ماشي البياع لبلبي اغلبهم تحية اللي ياكلوا لبلبي بهرقمة اما ردوا بالكم لا صيف ولا شتاء ردوا بالكم خاطر الثاني ولا ثالث مرة يتشدوا ريوس وسقين في الهواء

0: تحية لعوين الهيئة الحقيقة يخدموا في خدمة ممتازة. الخبر الثاني اللي عملت عليه ديبا وشكيته في السعر، الخبر صحيح. دونك الشركة الوطنية العقارية السنيت عملت ديار ومساكن اجتماعية. هاني باش نعطيكم الشقق كيفاش.
1: أعطيني أعطيني الصدمة S plus 3 في الزهروني 104.
0: خليني نبدالك من الأول، نبدالك من S من المستجو وانتي وانتي ماشي. دونك غرفة بلوس قاعة استقبال
1: S plus
0: 1 المساحة بداية راهو كي حكينا على 100 متر مربع راهو أبارتير
2: 2
0: فهمت انطلاقا من المساحة بداية من 56 متر مربع بسعر يبدأ من 153 ألف دينار
1: يا معلم.
0: شقة زوز غرف دونك S plus 2 المساحة بداية من 72 متر مربع من 100 انطلاقا من 183 ألف دينار وال S plus 3 مساحة كما قلنا بداية من 104 متر مربع ينطلق من 267 ألف دينار كما فيه.
1: في الزهروني
0: لكن فيه باركينج سوسول لبعض الشقق المعروفة.
1: 100 متر مربع في الزهروني دار اجتماعية بقداش ذكرني؟
0: 267
3: بلاش فلوس
1: صديقي. دار اجتماعية دار اجتماعية 267
3: فايدة في الهناء
1: سنين
3: في تبدا متهني معناها تسكن متهني والله الفلوس ما تهمش حتى ب 400 ياخذها
1: صديقي. الرقم مرعب راهو
2: ياسر طبعا
1: كمل لنا
3: في الجيره الحسنه زي
0: كملوا مع
1: يسيب لها يصلح
3: 500 ناخذها جارتي ناديه تبدا ناخذها 600
0: تعبتني يصلح
1: امشي امشي كمل لنا في سمعت شو قلت
0: لك. الخبر الرابع مع اللقطه اللي عملها يمين لمال دوك يمال عفوا. الخبر صحيح في جزء منه تحكي عليها برشا في اسبانيا ولقات شعبيه كبيره اللقطه برشا ناس حيوها ولكن خبر السفاره طبعا ما فهمش منه. والخبر صحيح يعطيكم الصحة سون فوت الكل. هو الترتيب الجديد متاع الفيفا تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم ب 12 مرتبة كاملة في التصنيف العالمي. يعطيكم جوست بعض الأخبار بعض المنتخبات الأخرى. نلقاو المنتخب المغربي في المرتبة الأولى إفريقيا في المركز السادس عالميا تقدم على السنغال اللي هو 18 عالميا مصر ثم نيجيريا الجزائر كوت ديفوار كونغو ديمقراطية الكاميرون ومالي وجنوب افريقيا. على الصعيد العالمي طبعا باش نلقاو اسبانيا اللي مازالت كي توجد بكاس العالم بعد فوزها على الارجنتين 1-0 في المرتبه الاولى متقدمه على كل من الارجنتين فرنسا لانجلتير البرازيل
1: والمغرب. سنة يعطيك صحه سنة ميرسي بوكو.
4: Merci beaucoup, les comme l'école. Merci de m'avoir permis de.
1: مروحة لتونس في سنة ولا لا؟
4: أنا الحقيقة عندي استراتيجية عندي سنين. تونس في الصيف نو. نجيها في أكتوبر تبدأ الدنيا فارغة. نتمتع ببحر غير ملح وحدي. نمشيو له كل بلي باتو ونمشيو له وحدي أنا وغوندوني نعدي النهار. دونك
1: سنه جوست
4: فقط سنه جوست على غير ملح جوست خاطر اون فيت جمعه كامله جي ميم با بو افوار مي بارون ما عندهمش داو حتى وقت الماتش عندي ان امي عنده قهوه مسكين الى ميم با بو يخدم على خاطر ما عندوش داو دونك سي فريمون فريمون كاتاستروفيك معناتها لوت فوق
1: قالوا لنا تو قالوا لنا تو جمعه كامله ثلاث اربع سوايع في النهار. شكرا ليك سنه منورتنا وبون كوراج في فرنسا. يلا الكونسو يجيكم بعد شوية فاصل ونعود.
5: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي. جمهور مهرجان دوقة الدولي أحباء الفن التونسي والطرب موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 3 و21 جويلية بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلة.
6: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعب.
5: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية فونداسيون أغي كولتور باي اي بي اوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي غنو وموزايك فم.
1: ميدي ماغ مازلنا معكم في ميدي ماك. شكرا على رسائلكم على الواتساب تجينا على 23513000 حتى برشا أسئلة للفقرة مع نادية الفورتي على كونسو.
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماك. العطلة متاع الصيف نعرفوا اللي هي متنفس البرشة صغيرات بعد عام دراسي فيه برشة التزامات. الحماس هذية في سعيوفة ويتحول الحاجة اللي تتعود في الدير الكل. قلقت برشا دوك اولي اللي يعتبروا انه الفراغ هذايا مشكله واللي المشكله هذايا لازمها حل سريع. دونك ماذا بيهم يحبوا يكثروا من ليزاكتيفيتي يهزوا الكلوب يلعب سبور معناتها يحاولوا انه قدر الامكان تكون الوقت نتاعهم مليان. لكن عدد من المختصين عندهم مقاربه اخرى ومختلفه تنحكيوا فيها دايوغ مع ضيفتنا بعد شويه. في نعطيكم بعض الارقام تحب ولا نكملوا الارقام بي دي اندبندنت تحكي على انه 56% من الاطفال يعبروا عن شعور بالملل بشكل متكرر خلال العطلة الصيفية. عنا 10% زادة من الأطفال يوميا اللي يتشكوا من الملل. إذا دراسة قامت بها سكوتريل اللي شملت 1000 عائلة. 39% من الأباء يحسوا أنه الملل يوصل لذروته في الجمعة الثالثة من العطلة. وهذه تونا نرجعون نفسر زادة الأرقام هذية وعليش في الصيف وخاطر بما أنه العطلة زادة طويلة عليش الصغار اليوم دي معنا إحساس أنه ما عادش يتحملوا وقت فراغ وإلا ما عندهم حتى شيء. دونك الأسئلة باش جاوبنا عليهم ضيفتنا
1: دكتورة إنيس الخميري مرحبا بك. علاش في العطلة كولي نقول يحسر على القراية وفي القراية نقول وقتاش تجي العطلة ديما عنا حكينا على الموضوع بصفة عامة بالحق شنو نعمل مع ولدي في العطلة مسؤولية كبيرة وبعدها نحكيه حتى على القراية. أي
2: هو انفيت العطلة متاع الصيف تبدل الريتم دو في متاع العيشة متاع الصغار الكل على خاطر الصغير كيما انت قلت كي كان في وقت القرايه الوقت كله منظم تري بيان ستركتوري يعرف روحه ملي يقوم للي يرقد شنو ما لي زاكتيفيتي اللي باش يعملهم بين القرايه ودي زاكتيفيتي. فجاه يلقى روحه قدام برشا وقت فراغ دونك سي توت افي نورمال باش يقول لك فديت
1: وفما برشا ابي اللي ما ياخذوش مع شهرين كودي معناتها ياخذوا جمعه جمعتين 15 يوم معناتها هذا هو الاشكال. دونك فاصل صغير ومن بعد باش تفسر لنا ميساج قال لي قبل ما كناش نطرحوا الاسئله هذه امي نقولها قلقت تقول لي نشطح لك
3: صحيح
1: اي فوالا شلكه زرقاء كي تهرب تحت في الدوره وتتبعك
3: تقول لي طلعنا
1: لباس تقول امي جعت تقول لك نصمت لك عظمه الماكس حتى نصمت لك عظمه. دونك الحياه ولات اصعب توا بصراحه على الاخر. يلا فاصل ونرجع.
7: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لاغود لا شونس أبارتين العاشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين. فالصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات. L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. يلا في الكونسول نحكيو على ولاد الوليد كي يقول لك قلقت خاصه في العطله. ناديه
8: اكزاكتومون اليوم ضيفتنا مشكوره جدا حضره معنا الدكتوره ايناس الخميري اخصائيه الطب النفسي للاطفال باش نحكيو معاها جوستومون على القلق والصغار. دكتوره هل انه ساعه القلق حاله عاديه عند صغير لازم نفهمه اللي هي حاجه نورمال معناها مش حاجه تخوف ياسر معناها انه قلق الصغير
9: وي سي اون ايتاب نورمال فوار معناها حاجه ضروريه باش الصغير ينمي شخصيته وباش الصغير يطور قدراته على معناها تحمل المسؤوليه وعلى انه يعمل على روحه باش يلقى حاجات يلهي بهم وحده ولازم يتعدى بالايتاب نتاع القلق.
8: اوكي
9: دونك انه الصغير يقلق في حد بيته ماهوش مشكل شرط انه الصغير لازم يحس بالقلق بصفه مؤقته.
8: اوكي
9: اي يكون وقتها في بيئه امنه يحس فيها هو بالامان والاطمئنان باش ينجم يلقى حلول للقلق نتاعو.
1: معناتها كي ولدي يقلق انا كولي نتقلق ولا عادي ما يلزمنيش؟
9: لا هي اول حاجه يلزمنا نعملوها يلزمني نقبل الكلمه ونقبل الشعور هذاك من غير ما انا نتقلق ومن غير ما انا نتوتر ومن غير ما انا نخاف والا نتفجع كيفاش صغير يقلق. دونك يلزمني نجاوبو ديجا بطريقه بسيطه ومعني انا نبسط له الموضوع معني نقول له اوكي باهي فهمتك عندك الحق راه حتى احنا العبيد كل راهي تنجم تقلق راهي حاجه عاديه. دونك مانيش مش لازم بالوقت نقوم نلقى له حاجه هو يعملها ولا نقترح عليه لعبه يعملها سينو صغير باش يستنس انه كل ما يقلق يلزم حد من الكبار باش ينظم له هو البرنامج نتاعو ويلقى له هو شنو يعمل في الوقت نتاع الفراغ نتاعو وهكذا ماهوش باش يلقى وقت لا ينمي قدرته على الصبر لا يطور قدرته على انه يعمل على روحه ويلقى حلول وحده.
1: انا ولدي بقصان الضوء علمته الصبر.
9: دونك الحاجات هذوما الكل حقيقه حاجات اساسيه في تكوين شخصيه الصغير ولازم يتعدى بهم.
1: اي معناتها معناتها يلزمني نبرمج ولا لا مع ولدي نهاره حتى وانا ماشي نخدم يلزمني نبرمج له نهار وش يعمل ولا لا؟
9: هو
1: اكل قاعده في لا شيء وما يلقى ما يعمل والقا مهمه ليه زاته.
9: أيه. هو ان فيت المهم مش انك تبرمج له كل دقيقه وكل ساعه في العطله نتاعو المهم انك توفر له حاجه باهيه تصلح ينجم يعبي بها وقته. أوكي. مثلا نخلي له على برا كتب وقصص ينجم هو يخلط لهم وحده كي يقلق ينجم يجبدهم نخلي له كلك جو دو سوسيتي نخلي له ساعات العاب فكريه بوزل ليغو نخلي له حاجات وهو يختار في العشيه مثلا ينجم يخرج للجاردة ينجم يخرج يهبط له تاع الباركينج باش يلعب مع صغار ينجم كان فما امكانيه باش انا نمشيو للبارك ولا بلاصه في الطبيعه اي ماذا بينا نقصوا لو ماكسيموم الوقت نتاع لي زيكرون.
1: هذا مرعب. معناتها احنا برشا في القرايه نكونوا ديسيبليني في الصيف نسيبوا الامور تاعو كم تصعبت معاه خليه ياخذ راحته اكثر. معناتها انت ريت نقصوا من ذكرون ناديه ودكتوره كلام معقول ولكنه مش واقعي.
9: ان فيت
1: انا كأم وبو ديجا لهي في الليكرون تاعي.
9: هو جوستومون يلزم يلزم احنا ديجا نعطيو ليكزامبل ايه راهو الحقيقه الصغار في سايستينس معناها كان انت تعودوا انه ليكرون راهو ماهوش ديسپونيبل ما توفرهولوش وحده وحده بعد مده ما عادش باش يطلبوا دونك باش يلقى وحده البديل وباش يلقى حاجات يتلهى فيهم.
1: فوالا معناتنا كولي كي نقولوا ليكرون لا لازم نهبط ندور معاه حتى في الـ في الـ في
8: تعدي معاه وقت
1: الباركينج نلقى له حلول نلعب معاه مونوبولي نلعب معاه العاب كذا معناتها
9: اكزاكتومون مع الوقت باش يستانس وما عادش دايور. والله ماذا بيا نعطي كلك ريكومونداسيون على وقت خاطر ديما يسالوني معناها في consultation قديش عندهم الحق باش ياخذوا اكران في الصيف خاطر مش باش نحيوا الجمله دونك راهم لي ديرنيير ريكومونداسيون
1: معناتها وقت ليميتي ما نفوتوش 8 سوايع في النهار
9: نقصوا لي مش مش قعد في النهار 8 سوايع
1: تفضلي.
9: ان فيت لي ريكومونداسيون تقول انه بيان سور قبل 3 سنين زيرو اكران ما بين 3 و 6 سنين نجموا نعملوا نصيف ساعه ماكسيموم ساعه اما صغير يكون اكومباني.
0: دكتور شو معناها اكران بالضبط؟
9: توت اكران كونفوندو
0: كبير المعنى
9: معناها
1: تليفون
0: معناها وحده بالتليفون ولا يتفرج يتفرج في التلفزة ولا شو بالضبط؟
1: هل التلفزة اكران؟
9: اي توت اكران كونفوندو نحكي تلفزة تابلت تليفون اورديناتور كل شيء. دونك هو نص ساعة نص ساعة ساعة اللي باش يعملها الصغير اللي من 3 ل 6 سنين انا اللي باش نختار الكونتوني ويلزم يكونوا دي ديسان انيمي اللي ما يكونش فيهم دي شانجمون دو بلان رابيد وبرشا جوجما وبرشا اكسيتاسيون اي نقعد انا بحذاه وجانتيراجي معاه هذاك علاش قال هكا هذاك شبيه عمل هكا هذاك زعما شنو حس هذاك زعما شنو خمم. دونك هذايا ما بين 3 و 6 سنين ما بين 6 ولا 12 سنة نجموا نطلعوا ما بين ساعة ساعة ونص مي اون ديباس با وكيف كيف لازمها تكون ريغلومونتي. اي ديما جو بريفير انه تكون تلفزه et je contrôle en asrir شنو يتفرج وكيف كيف pas d'accès les réseaux sociaux et كيف كيف نحطو des dessins animés calmes اللي فيهمش des changements de plan rapide من ال 12 ل 18 سنين نجمو نطلعو لي ساعتي مي كيف كيف ça devrait être réglementé ça devrait être والله
1: العظيم ولد 18 باش تدخل شنو
0: واللي هو يحط في الكرون
3: ما كي تبدا من الصغر يستين سكيك
1: لا
9: مي انت راك
1: انت اليوم ولد 16 نجم تقول له قداش يقعد نجم معناتها يلزم
9: نجم نحكم في الاكسيل للانترنت هو ساكري اون فرستراسيون مي افيك لو طون يفا كومبراند ديجا انت كي باش تحكي مع الصغير راك باش تفسر له ماكش باش معناها باش تفسر له
8: عليه تعطي اوامر
9: وكامر فيك معناها مي اجا حتى نجمو نخرجوا مثلا انا ادوليسون كيما قالنا نجمو نخرجوا مع بعضنا حاجات معناها دي ارتيكل نقراوهم على المدار نتاع التليفون على قداش لازمني نقعد لا لوميير بلو دي زيكرون وقتاش ما لازمنيش نستعمل
1: معناتها ندي الولي ما يعطيش ليكرون باش ما يتقلقش هو راهو
8: هو صحيح باش يتمل شويه زاده من المسؤوليه على خاطر زاده هو
1: يقول لك تعب نهار كامل ونخدم
9: دونك هو جوستمون يلزمنا نلقاو لو كومبرومي على خاطر يلزمني زاد نفصل الصغير انه حتى السويع هذوكم باش نعطيهم له انا في العطلة راهم ماهمش باش يكونوا موجودين في ثلاثة اوقات سورتو ما ناخذوش ليكرون دو بنقوموا الصبح
8: وقت الماكله زاد
9: نصاوب الوقت الماكله زاد سي انترتي وماذا بينا ما بين ساعه ساعتين قبل النوم
8: اوكي
9: لي زيكرون الكل يتنحى
1: باهي فما جمله شهيره ليكرون باش يسكت لي ويريض لي ولدي حتى في ريستورون كي بدا يبكي كذا نمد له ليكرون باش ما نحشمش في وسط الريستورون تهرب بلا تقول لي لا
9: هو
1: ترجي نكرون تريض الدنيا
9: هو سي فري يسكت اما يسكت على خاطر في il est dans un état de fascination passif راه مخو ساكت مي il suffit انت تنحي ليكرون تو تشوف
0: العرق
9: تو تشوف الكريز وتشوف الريتابيليتي وتشوف البكي
1: ماني انا سيرتو في بلايص البرا ولا كذا يولي الولي يقول لك ما يسالش حل قنبله موقوته تنفضها في الدار مع بالحق معناتها
0: نجم لعاب اخرين تعوض لك
9: سانساغيت جامي
0: لعاب اخرين
9: سانساغيت جامي اي اون بليس راك حتى تشالتيغ مثلا في الوقت نتاع الغيستو والكل نجمو احنا نخلقوا للصغير مشاكل نتاع تغذيه ونتاع ماكله راهو زيده خاطر تاثر على الهضم نتاعو تاثر على ماكلته ميزانه من بعد نجم نخلطوا حتى الاضطرابات نتاع ماكله من بعد كيما لانوريكسي والبوليمي علاش جوست على خاطر انا باش ناخذ امامون دو ريبي
8: دكتور القلق عنده فوائد الملل عنده فوائد ينجم يكون عنده فايده كونتريرمون على شنو ينجم يجي لبالنا تقول انت تقلقت ما يخيبوا الاحساس معناها
9: القلق عنده فوائد كبيره سواء فكريه والا نفسيه زيده مثلا على صعيد الفكري القلق هو اللي يحل الباب للابداع واللي يحل الباب للمخيله نتاع الصغير دونك المخ يبدا ان فيت ماهوش مش ليهي كي يبدا ماهوش مخطوف بك المؤثرات الخارجيه هذيك الكل كيما نقولوا احنا بلغتنا العاميه كي تبدا شيرته مش مذهوبه باللي زيكران والحاجات هذوك والكل ان فيت فما ان سيستيم يخدم في المخ اللي هو لو ريزو دو مود بار ديفو اللي نسميوه احنا في في في علم الاعصاب شبكه الواقع الافتراضي اللي هي المخ يخدم فيها بطريقه مختلفه يولي فما ابداع يولي فما مخيله يربط الخيوط ببعضها ينظم الذكريات يخزن المعلومات والحاجات اللي يتعلمها على طول النهار ينجم يخلي الباب محلول الافكار جديده اخرى دونك هذا على صعيد الفكري على صعيد النفسي فما حاجات اخرين زيده على صعيد النفسي القلق والفدا يعاونوا صغير انه يكتسب حاجات مهمه يكون بها شخصيته كيما انه يصبر انه يتعلم يتحكم في مشاعره انه يتعلم يلقى حلول المشاكل وحده انه يوسع باله ويتعلم يصبر كي الحاجه تعكسه الا ما تكونش على كيفه دونك الحاجات هذوما الكل مهمين على خاطر الصغير اللي باش يتعدى ويتعلم يتعدى بوقت نتاع فراغ وقلق راهو باش يتعلم اللي هو ينجم يسلك اموره ويجري الموقف وحده كي باش يتحط فيه نهار اخر
8: واضح واضح جدا
1: مهمه برشا باللي باش نسلك يعطيك صحه على كلامك كما يلزمنا نرجعوا الطب النفسي للاطفال معناتها اللي يجيك يعني نجم طفل معناتها شنو
8: طفل ويدك هكا روح
1: شكون يجيك نجيك انا خاطر تقلقت من ولدي ولا يجيك الوليد بيدو عنده مشاكل نفسيه يعني نحب نفهم
9: ان فيت لي دو ينجموا ساعات لي بارون يجيو بور دو لا بسيكو ايدوكاسيون باش ياخذوا هما معناها توجيهات وكل مي جينيرالمون ما نجموش نوجهوا لي بارون من غير ما نشوفوا الصغير
8: باش تفهم
9: دونك هو فينالمون لا كونسلتاسيون تصير معناها في شيرتين الصغير وكيف كيف نعطي للصغير الحاجات اللي هو باش يعملهم حسب العمر وحسب ما يسمح له به العمر نتاعو مي ان غراند بارتي راهو سي لا بسيكو ايدوكاسيون بارونتال
1: فوالا برشا برشا برشا بعثوا ميساجات هذو ما جيل جديد قبل العمر كنت نقلق كنت نصنع لعب نتاعي وحدي ونطلع برشا ما نعرفوش انا امي كي نقولها قلقت تقول لي باش نغسلوا الزرابي ولا الفريش
3: اي بي سورتو في الصيف ما
9: اسمع والله مانيش غلطه الفكره على خاطر يلزمنا نولي معناها الوقت نتاع العطله راه مش كله مجهود قله
1: كان ولدي كان ولدي كان ولدي عايد في ريستوران ولا القهوه يعطيه تليفون اصلا باش يسكت بالحق وبرشا برشا من كل دول العالم في الكيبيك البدايه في الصيف تعمل في كل مكتب حاجه اسمها كون دو جور ولدك يمشي غادي كل يوم يعمل بوكو داكتيفيتي احنا مجعوله في تونس مجعوله في تونس ب 740 الف الجمعه
8: ولا تنحكيوا عليهم مره الكليبيتي
1: دكتوره يلزمك تعاودينا مره تعاودينا مره اخرى يعطيك صحة تخدموا في خدمة باهية على
9: على الباج متاع اي ان فيت فما اون ا كري اون باج اللي هي الكاب تشايلد ادوليسنت سايكايتري دونك نحكيو فيها على الطب النفسي للاطفال والمراهقين دونك سو سون دي كابسول قصار هما باش نعاونوا بهم الصغار ونعاونوا بهم الاولياء زيدا على الحاجات اللي يعرضونا في الحياة اليومية با فورسيمون يكونوا اضطرابات والا يكونوا امراض والا حاجات من نوعها كمان في اليوميات نتاعنا التربية كيفاش تكون خاصة كيما توا مع التيارات البرشا نتاع التربية والتربية الحديثة والتربية الإيجابية
8: والحقيقة طريقة ما نحبياكم زيدا
9: دونك أنا فولو إيدي لي بارون طريقة سيانتيفيك مي اللي تنجم تخلط وتمس الناس الكل
8: ميرسي بوكو دكتور ربي يفضلك شكرا ليك دكتورة إنيس الخميري أخصائية الطب النفسي للأطفال كانت ضيفتنا اليوم في كونسول
1: شكرا لك يعطيك الصحة تنجموا تعاودوا تسمعوا وتتفرجوا بالطبيعة في الفقرة كاملة فاصل ونعود
10: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48-148-401 بمساهمة موزايك فم
11: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدمو باللي ومن 9:30 الليل
12: باه اسمعني تاخو انت جوية ونخو انا اوتا
11: مشيت معاك اما اش باش نعمل
13: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
12: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفستيفالات
11: اما شو باش نسميوها
13: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
14: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش الأربعة 22 جويلية الموعد بشيكون مع الفنان اللبناني جوزيف عطية

0: جوزيف عطية بعد ما ربح لقب استغ أكاديمي عرف كيفاش يبني مسيرة ناجحة من الأغنية الرومانسية حتى للإيقاعات العصرية. جوزيف عطية نجح باش يدخل زيادة لقلوب الناس من خلال موسيقى فيها برشا صدق وبرشا إحساس، واللي حققت انتشار واسع في العالم العربي. الأربعاء 22 جويلية في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون مع جوزيف عطية. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة Orange, UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا. ميدي ماغ قاعدين تبعثونا برشا مساجات، شكرا على 23513 ألف. درجات حرارة قصوى اليوم كان موضوعنا في الحلقة هذه، درجات حرارة قصوى. مشينا حتى التوزر والقيروان، حكينا على برشا بلايس وبرشا حكايات. نمشي وتول ما فاتك شيء،
2: ما فاتك شيء.
1: سامحونا ديكالاج صغير صار في الفقرات. تتابعونا على لايف اليوتيوب. يلا سلاح.
3: في العادة مساسين برشا من المستمعين اللي يسمعوا فينا، فما اللي يسرق المناشف من الوتلة، ولكن اليوم مش نحكيه على السرقة من وتيل 300 مليون تقريبا. سرقوا من وتيل، مش من عند الوتيل، من واحد من النزلاء
4: مناشف وفرارش.
3: هي لازم برشا مناشف بارامو هز المبل كله نتاع الوتيل. نحكيه زادة لأنه الذكاء الاصطناعي بارامو ينجم يخليك تعيش 150 سنة. انا ما نحبش، اما
4: اللي يعني انا ما نحبش،
3: ما عينيش الحق.
1: لا تعيش في صحه جيده،
3: ما نحب في صحه جيده. اما ذاك السنه قرروا نجم نخلط.
1: لحظه
3: 150 سنه
1: في صحه جيده،
3: اي في صحه. ليه تنفسروا كيفاش بعد؟ اي في صحه جيده بالطبيعه.
1: لا اذا تعيش في صحه جيده يعني شنو؟
3: لا لا انا ما نحكي رايي
1: معنا.
3: انا
1: ولا لا نجم تتحسن راهو في 100 سنه ثانيه.
3: الحياة صعبة في المية سنة الأولى كاو 50 سنة.
1: عرفت قالوا باش تعدي 20 عام تاع عيسى، قالوا بعد باش توالف.
3: زاد نحكيو على وفاة عبد الرحيم فاكر اللي هو المغربي اللي يعيش في إيطاليا. بطريقة الفيديو كي هبط التعامل الأمني معاه كان سيء جدا، برشا جدل في الحكاية. لكن نحكيو على حريق زغوين اللي كان موضوع تقرير في تي في 5 موند، وين حكيت القناة الفرنسية في تقرير خاص عملت صور من مكان الحادث وظهرت برشا المناطق معناها اللي كان موجوده، وحكيت زيد على تدخلات فرق الحمايه المدنيه والسلطات المحليه.
5: 4 jours durant les flammes ont ravagé les montagnes de Zarwan. Elles ont détruit près de 1300 hectares de forêt. Sur un terrain difficile d'accès, les agents de la direction générale des forêts ont lutté sans relâche contre l'incendie. Dans des conditions extrêmes, ils ont multiplié les interventions pour freiner la progression des flammes.
6: L'intervention a été rapide, mais en raison de la nature difficile du terrain, de la forte densité forestière, ainsi que de la violence des vents ce jour-là, le feu s'est rapidement développé et s'est propagé à l'ensemble de cette superficie.
5: À Bir Sharma, Osim Nasr retrouve aujourd'hui son exploitation. Là où s'étendaient autrefois des plantations d'oliviers et de figuiers, il ne reste désormais que des cendres. L'avenir sur place est incertain.
3: دونك نحكيو لهنا على التدخلات اللي كانت صعيبه برشا بحكم التضاريس اللي موجوده غاديك مع ارتفاع درجات الحراره. لكن بالطبيعه كان حكي وصلت الضوء التقرير على مجهودات كبيره اللي قامت بها الحمايه المدنيه باش تنجم تسيطر على الحريق.
1: اي بالحق معناتها مشرفينا ومنورينا، عندهم راه امكانيات، ولكن العمل البشري في تونس قوي برشا. معناتها حتى اللي في الغابات خذينهم قبيلي، الناس تضحي برواحها وترمي روحها معناتها والعمل دون انقطاع. تحيه لهم،
3: تحيه لهم. نمشيو نحكيو على الوفاه نتاع عبد الرحيم فاكر في ايطاليا. شفنا مشهد صادم، هو رجل يعيش في إيطاليا عنده مدة بتحديد في مدينة بولونيا، ثم فيديو خرجت توثق اللحظات الأخيرة، ولهذا بطبيعة يفتح باب الأسئلة حول شنو اللي صار بالضبط في التعامل مع الرجل اللي عمره 42 سنة من أصول مغربية ويعيش في إيطاليا منذ سنوات، وكان توفى نهار 19 جويلية.
7: تحولت محاولة توقيف روتينية في إيطاليا إلى مشهد مأساوي بعد وفاة مهاجر مغربي أثناء اعتقاله على يد الشرطة. الضحية هو عبد الرحيم فكر البالغ من العمر 43 سنة، والذي عاش في إيطاليا منذ نحو 40 عاما. وفقا للتقارير تلقت الشرطة بلاغا يفيد بوجود رجل يثير الاضطراب في أحد الشوارع، فانتقلت دورية إلى المكان لتوقيفه، لكن ما وثقته عدسات الهواتف أثار صدمة كبيرة.
3: عندك صوت كان تسمعوا فيه وراء التقرير، هو صوت الرجل قاعدين يصوروا من فوق كيفاش الرجل يعيط. معناها شفنا
4: وقت عملية الإيقاف،
3: اي ثم ثلاثة عوين كان مانيش غلط نورمال موت، معناها كانوا شادينه، كان فما شكون حتى تقريب معناه حتى ساقوا على راس الشخص هذا الله يرحمه. كانت عملية عنيفة برشا في إيقافه. يقولون يكلموهم هذا راه قاعد يتصرف رجل بطريقة عدوانية والشرطة الإيطالية قبضت عليه. لكن الطريقة اللي تمت بها استعمال القوة كان استعمال مفرط جدا. وبالطبيعة للأسئلة تو في إيطاليا طريقة السيطرة على الرجل يسكن مطابقة الإجراءات القانونية ولا لا، كان يمكن تفادي الوفاة وإلا لا. هذا بالطبيعة أن السلطات قاعدة تستنى في نتائج التحقيق. وعائلة عبد الرحيم فاكر كشفت بتحقيق العدالة.
1: برشا مظاهرات قاعدة صايرة نادية في العمل اليومي تقريبا في العام، فما 5-6 حوادث هكا على الأقل في فرنسا في إيطاليا كذا.
8: مهجرين
1: يموتوا بطريقة عبثية
8: وطريقة مؤلمة وصادمة الحقيقة. وكل مرة هو زاد المهم أنه هاو يتحكي عليه تجا الموضوع على الأقل، معناتها تبدأ تشوف الحاجات
9: كان ما تصورتش،
8: ولكن جوست كان ما تصورتش ما توثقتش
9: راو خبر
8: راو خبرت عدم مرور الكلام.
1: تذكر وقت حكينا علي تصور وقلتوا ليه ومخالف للقانون وكذا، هاو هذا تصور وهبطوا وساهم في مظاهرات في إيطاليا والمغرب وغيره.
3: هذوما أكثر راو بوليسية نوفل، حتى في أمريكا كيكا البوليس ماهوش معناه عنده هو القوة يستعملها، لكن بدرجات فما كيفاش هما
1: يتفهم. لا نحكي التصوير مهم هنا،
3: التصوير ليه مهم، ساعات ينجم يوري جانب الحقيقة اللي ما بينش هذاك علاش. ولهنا هما البوليسية حتى في استعمالهم للقوة اللي هو قانوني لكن فيها قواعد زادة، مش تحط ثقة على راسه بالطريقة ذيك.
1: واضح معناتها مشكل من المشاكل الكبيرة وبرشا مظاهرات صايرة.
3: بالضبط باش نكملوا نحكيو توا على الذكاء الاصطناعي. فما جدل كبير توا على الحدود نتاع استعماله كيفاش ينجم بالطبيعة وين نجم يوصل قدرات نتاعو. ونحكيه على تخيل انه العالم في الانسان ما عادش يخاف من الشيخوخه. نحكيه على سيناريو كبير وين اذيه تصريحات نتاع طبيب وكاتب فرنسي اسمه لوران الكسندر معروف باهتمامه موضوع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الانسان. قال حسب رؤيته هو انه قبل عام 2040 باش نشهدوا تقنيات تعاون على اعاده برمجه الخلايا البشريه وابطاء عمليه الشيخوخه وربما اطاله متوسط عمر الانسان بشكل كبير حسب ما قال هو 150 سنه.
10: Tous les milliardaires de l'intelligence artificielle, qui sont les hommes les plus riches du monde, hein, comme Elon Musk, comme Sam Altman, comme les dirigeants de Google, affirment que dans la prochaine décennie, les gens qui seront encore vivants dans la prochaine décennie vivront au minimum entre 150 et 160 ans en bonne santé. C'est le cas d'Elon Musk qui ne cesse d'affirmer qu'une espérance de vie de plus de 160 ans sera commune et sera possible dès les années 2032-2035. Dario Amodei, le patron de Claude, hein, qui est le grand concurrent de ChatGPT et qui est biologiste en plus d'être le fondateur de Claude, affirme que 150-160 ans, on y arrivera entre 2032 et 2037. Quant à Damis Hassabis, qui est prix Nobel de chimie et qui est le patron de toutes les intelligences artificielles chez Google, il affirme que grâce à la super intelligence artificielle qui est maintenant proche, entre 2035 et 2040, on va guérir toutes les maladies humaines, tous les cancers, toutes les maladies génétiques. Et que avant 2040, la superintelligence artificielle pourra rajeunir nos cellules.
3: دونك حكي لهنا انه الانسان ينجم يخلط يعيش 150 سنه. بالضبط انه البروجي هذا مربوط بالناس اللي تخدم وتنفستي في الذكاء الاصطناعي. وقال انه بالطبيعه جوست توضيحه هو ماهوش حقيقه علميه، اما راهو نحكيه على توقعات قام بها وحتى في كتابه.
8: عنده تصريح حكي فيه على القرايه لوران الكسندر، يقول انه ماذا بيكم معناها مع ظهور الاي اي، ما عادش تعملوا ديزيتود اكاديميك، ما عادش تقراوا في الجامعات، ما عدا انك تكون معناها ياسر بريون باش توصل تقرا في احسن 20 جامعه في العالم. عاد ذلك القرايه يقول ما عندها حتى معنى في التعليم العالي كي مش تقرا في جامعه عاديه. بالنسبه لي يقول الذكاء الاصطناعي يتجاوز معناها القدرات نتاع الانسان، وعمل بوليميك كبيره دايوغ بالتصريح هذا، خلى برشا حديث معناها على اهميه الدراسات العلميه.
1: عنده كتاب تنجموا اذا تنجموا تشروه فيفر ميلان، معناتها هو الذكاء الاصطناعي شنو ينجم يعمل.
3: نختموا في ساعه تقرير هذا كان على سرقه صارت ب 100000 روف في واحده من غرف الفنادق بالطبيعه، واللي قام بهذا تبارك الله عليه زي متاع باجاجيست وطلع وهز الفلوس من عند زوز من أوكرانيا. أوكرانيا هابطين عليه الناس الكل، معناه بوتين على تفجيرات على الدنيا، زادوا معاه توا سرقوا.
11: Partons à Nice où un vol rocambolesque a eu lieu dans un hôtel de luxe. 100 000 euros de butin dérobés dans la chambre d'hôtel de touristes fortunés. Le suspect, un homme d'une cinquantaine d'années, s'était fait passer pour un bagagiste de l'établissement.
3: بارك الله عليه بالطبيعة. هو بنجم نشكرو على الفكرة كي تشد. دونك نحكيو لهنا انه البرشا ناس تحكي على انه كيفاش فندق فاخر بالطريقة هذه وماهو سيكوريزي.
1: واضح، شكرا لك سلاح نادي، يعطيك صحة ناهد. اشويق سليم بعد شوية الاخبار سبور اكسبريس، ثم يجينا امين قارة في افتر ورك البرمجة تتواصل 24 على 24. نتقابل غدوة في الامان.
12: الو
9: مالك سيف السنه راه باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
12: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
9: مشيت معاك اما اش باش نعمل
12: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
13: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
9: اما شنو باش نسميوها
12: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
14: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير
15: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي
16: جلاسيت ولا مازلت؟
17: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
18: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
19: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل ميلا أطلبك دو فيدباك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 Le soleil paye votre électricité.
20: اسمعني تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشة دي توبوغان الصغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
21: Réacteur, mouche boisson énergisante à cacao. Zouzanouer dépasse biom les limites de terre. Et dark par les performances ou le focus par les concentrations. Réacteur, push your limits.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
22: موجز الأخبار أهلا بكم. المهندسة المختصة في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي ناديا مديوني تفيد بأن موجات الحر ستتواصل اليوم الثلاثاء بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء 22 والخميس 23 من جويلية وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. والمختصة تؤكد أن الانفراج وتراجع درجات الحرارة سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو داعية المصطافين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر وهي الساعات التي تكون فيها الحرارة على أشدها. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 907 تدخل من بينها 259 عملية إطفاء حرائق إضافة إلى 170 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 440 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و 17 تدخلا على الشواطئ. الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي تنتظم غدا وبعد غدا بمدينة العلوم بتونس ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مسارتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. في أخبار العالم جماعة الحوثي اليمنية تقول في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى شركات شحن إنه يمنع على هذه الشركات تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها في أي مكان. وللإشارة أعلن الحوثيون أمس الاثنين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك ردا على ما تصفه الجماعة بحصار تفرضه الرياض على اليمن عقب تجدد التوترات العسكرية بين الطرفين، والتي تصاعدت إثر استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية. القوات الروسية تعلن السيطرة على قرية في منطقة خاركاف الأوكرانية، مؤكدة مواصلة قصف بنى تحتية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. تقرير للأمم المتحدة يظهر أن معدلات الجوع العالمي انخفضت للعام الثالث على التوالي في عام 2025، مبينا أن نحو 645 مليون شخص بما يعادل 7.8% من سكان العالم عانوا من الجوع العام الماضي، بانخفاض عن 8.1% عام 2024. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبر إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك.
23: سبور اكسبرس.
24: مرحبا بكم. البداية بملف يوسف البليلي والترجي الذي التونسي، برشا تطورات في الساعات الأخيرة. يوسف البليلي تخلف اليوم على زوز مواعيد، موعد الاختبار الطبي وأيضا موعد مع رئيس النادي لتفعيل الاتفاق والإمضاء على العقد الجديد مع الترجي التونسي كما تم الاتفاق عليه في الفترة اللي تعدت. البليلي متواجد من البارح في الجزائر، ومصادر مقربة من الملاعب أكدت الإدارة الترجي إلى الملاعب باش يلتحق بتونس نهار الخميس ويواصل المفاوضات والنويم على العقد واللي فعل الاتفاق اللي صار. زادا كما تعرفوا مصادر الإعلامية الكل في الجزائر تحكي على كونه يوسف البليلي في مفاوضات متقدمة مع مولدية الجزائر. من جهة إدارة الترجي والمعطيات هذه الكل مازالت مخلط حتى موقف رسمي في ملف يوسف البليلي، ساعات الجاية نجم تجيب الجديد. لكن تم تفعيل الاتصالات بزوز ملعبية أجانب في البوست اللي يلعب فيهم البليلي، دونك هذه آخر كل آخر المعطيات. البليلي يغيب على زوز مواعيد اللي حطتهم إدارة الترجي من اختبار طبي وكذلك الموعد مع رئيس النادي، وفي الصورة هذه الإدارة اختارت كونه تفعل الاتصالات من عزوز ملعبية أجانب اللي هي ديجا حطتهم كوم بلومبي في حالة كونه يتعذر أنه يتم تجديد العقد مع البليلي. ففي الحالة هذه الملعبية الاثنين عاد اتصال بهم، وساعات اللي جاية باش توضح مصير ومستقبل البليلي مع الترجي الذي تونسي. نواصل مع الترجي ومتوسط الميدان الإيفواري لامين ساكو سيدو وصل اليوم لتونس لإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي، وعقد منتظر بثلاثة مواسم. لامين ساكو 23 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي في نادي أساك الإيفواري. أيضا زاد منتظر الإعلان على الانتداب متاع لوكاس ريبيرو وعادل بطاي بعقد لمدة ثلاثة مواسم. في النادي الافريقي اكثر من اسم مطروح على اداره النادي لتعويض فوزي البنزرتي بعد ما اختار نادي اتحاد طرابلس الليبي، من جمله الاسامي المطروحه محمد الكوكي شكر الخطي، والقائمه طويله الحقيقه وعدد اسامي. حتى زاد يفكروا في المدرب الاجنبي اداره النادي الافريقي بالنسبه لتمارين الفريق باش يشرف عليها الثنائي المساعد احمد التويري وخالد المليدي، ونهار 27 جويليه الفريق باش يدخل في تربص في عندرا. إدارة مستقبل سليمان عينة المدرب أمين كمون على رأس الفريق الموسم هذا في الرابطة الثانية. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم اللي تلقاها على السيت مزيكا فمونا.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك.
23: موزايك فام

0: موزيك
1: هيتس افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. امين جارة موزيك فم
2: خرجت من الخدمة على السلامة. مرحبا، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، ان شاء الله اسعد الايام، ان شاء الله يا ربي يعطينا منطق. وهذا واحد نقول في 47 درجة حاليا تقريبا في تونس العاصمة، وقربنا 50 في بعض المناطق الاخرى. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامة. نتمنى ان شاء الله كليماتيزور يخدم، الضوء موجود، أمنية هي وكل أمنيات صعبة التحقيق مع ارتفاع درجات الحرارة. أميمة عسلامة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شو أحوالك أميمة؟
3: الحمد لله لبس.
2: قص عليكم الضوء البارة؟
3: قص علينا برشا مرات
2: الحمد لله.
3: حسب متشامل.
2: لا لا الحمد لله، ما أسمع عندي ما كل شيء ناخذه بضحكة. أنا مفضل لفضلك معناتها، مثلا أنا روحت لقيت مخصوص وانا وجاري هذاك اللي حكيت
3: عليه خاصه عليها على تجارك سي.
2: دونك ما راه ما قعدتش في الدار، خرجت قعدت دور بالكهرباء وحال الكليماتيزور.
3: قديش دور بلي
2: والله ما في ليسونس، روحت من بعد مشيت صوب ليسونس نلقى الضوء مخصوص، دونك حتى ليسونس ما يخدمش
3: سي. هكاك
2: قعدت على سقايه من البارح، خرجت وصلت اليوم قلت خلينا نقصر الوقت شويه به. انا قلت خلينا نبداو بموجات ايجابيه من الاول. موجات ايجابيه جينا من البحر.
3: اي ديجا
2: ايواش من البحر، وين موجود صديقنا حمدي حشاد. سي حمدي يا باهي، مساء النور، محلى طلتك معنا، وان شاء الله تبحيره طيبه اخويا الغالي.
4: عاشك امين، اهلا بيكم.
2: مش بفضوح جمله
3: اللي يحب يربح روحه يقول حاجه لي.
2: اي انا نعاودها. قلت خلينا نبدا بموجات ايجابيه. الموجات الايجابيه هذيا واحنا توا في ذروه هالقبة الحرارية هذية اللي موجودة، احنا كل يوم نقولوا الذروة، والله ما عادش فيها من هي القبة ولا ما احنا في عز الشهيري نتسأل وقتاش باش يشوف. انا هذا سؤالي اليوم، وقتاش نرجع للحياة بلوز اموا العادية.
4: غدوة العشاء ابتداء من غدوة العشاء نقولوا ان شاء الله نرجعوا للصيف العادي بحول الله، وباش تنخفض درجات الحرارة معناها بشكل نسبي، باش يوصل معناها ما بين 8 الى 10 درجات اقل من اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. معناها ابتداء من غدوة الفرج ان شاء الله نقولوا، معناها الامور تتفرج. معناها شوية صبر توا، نعرف اليوم صعيب برشا، من قبل نشوف شهادات لبرشا ناس، معناها ان شاء الله شويه صبر هكا تعدى اليوم لاباس، غدوه شويه القايله مسافه عقاب سخونه، مش سخونه كيما اليوم، عقاب سخونه، وبحول الله غدوه الفرج العشيه معناها يكون الفرج.
2: باهي، مش معناتها درجات الحراره العاديه، معناتها نحكي مثلا على
3: باش نرجعوا للمعادلات العاديه معناها
4: 36 حاجه، نحكي ما بين 34 36، ما بين 32 و 36.
3: نعم، من عند ربي
2: 47 47 يا رسول الله. اليوم معناتها الحمد لله واحد هذا حكم ربي، ايه. واحد مش باش يعترض على حكم ربي. هل مازال فما قبوب اخرين، ما دودانات اخرين؟
3: خلينا نتفرهدوا بعديك يا
2: عم. والله نقول لك 3 4 ايام سافا بعدها ترجع
3: تقدر نسخانه.
4: مازال اسبوعين تقريبا، خلينا نقولوا نوعا ما مفرشكين مقارنه بالعشناء قبل، معناها وبعد معناها ما فما حتى شيء مؤكد، مجموعه من القراءات معناها مختلفه، معناها ما خلينا نقولوا مازال ما فما حتى شيء مؤكد، معناها كل قراءات مازالت بعيده في الوقت، وكل ما تكون بعيده اكثر في الوقت معناها المصداقيه نتاعها تكون اقل. خلي على الاقل تونس معناها الاسبوع ندوما ياخذوا هدنه حراريه
3: يتفرهدوا،
4: ترجع نسمع تعليل، ترجع كل ليل المتفرهد مين، خاطر هو تقريبا ايامات التالي معناها المفهوم كنا نحكيوا عليه وحكيت عليه حتى معكم قبل، معناها دونك الليالي الاستوائيه تروبيكال نايت هذوما اللي معناها حتى بعد غروب الشمس بساعات معناها درجه الحراره ما تنخفضش وتقعد فوق 30 درجه، وهذه معناها بالحق حاجه مؤشر اخي من السخانه بيده في القايله، معناها لانه تقريبا الشو هو في الليل في العاده شنو يصير فما كل
2: مش عارف.
3: هذه ريزوم تاع البحر
2: تاع الغالب يخص شيء على بعض ولا
3: بربي ستيك كنت تسمع فينا، راهو جمعتين جايين، راهو امورنا واضحه، ما فماش سخان، ما فماش علاش تقصوا علينا الضوء يهديكم ربي.
2: باه والله انت جبت الموضوع، معناتها انا نفضل اني باش نكون بلو ديريكت معناتها باش تتفاجئوا. مستانس ديما معروف وا ينقد وما ننقد، لا فما حاجات مانيش باش ننقد فيهم.
3: باه
2: شو عادي جدا اللي قاعد يحصل، فسركش ما عادي جدا، مش من جوباناليز قصان الضوء، لا مانيش هذه مشكلتي يعني. كي ترتفع في درجة الحرارة بالطريقة هذه مع بلاد معاملة برشا كيما بلادنا على محروقات مش نجم شنو يقص علينا الميكرو ولا مش حتى سخانة، هذول مسخانة باش يقص كل شيء، دونك عادي جدا انه يقص الضوء وكل باهي اوكي يقص الضوء، فاهمين هذايا متفقين فيها، اما بالله يعطينا اوقات واضحة ماني عايشكم
3: ما تعرفش محدد.
2: قول لي ديري ستاج اوكي، قل لي انت مثلا يا سيد اللي تسكن في البلاصه الفلانيه باش يقص عليك الضوء من اكس لاكس
3: بالضبط،
2: من اكس لجريج، راه اليوم هكا راه ما تجينيش نهارتها وتعطيني وقت هو مش صحيح، وما تجمش تقول لي يرجع الضوء في البلاغ من اللوطه، معناتها فما حصيله انا ما عجبتنيش بكل من الساعه الخامسه مساء الى منتصف الليل
3: ويبشي يرجع الضوء دون سابق انذار.
2: وش معناتها دون سابق انذار؟
3: ما متى تقعد انت في الدار ما تعمل حتى شيء تستنى تنحي ساعة الماكينة نتاعك باش ما يصير لهم حتى شيء وتقعد تستنى حتى اللي يرجع الضوء باش نجم تحطها مرة
2: أخرى. جوستومون مصائب قوم عند قوم فوائد.
3: اي من الرجل
2: هذا اللي يصير. اي هذا اللي يصير هذا باش نحكيو فيه بعد شوية ان شاء الله.
3: بالضبط باش نحكيو على المعاناة اللي قاعدين نعيشوا فيها باغ كونت فما عباد اخرين قاعدة تصير لهم انتعاشة اقتصادية من خلال موجة الحر هذية والقطع التيار الكهربائي. فما برشا اسواق تحركت فما برشا منتجات ما كناش نعرفوهم اللي هما اصلا موجودين ما كناش نعرفوا الأهمية نتاعهم في حياتنا في الصيف هذية وفي خانة هذية عودة تراجعت بقوة وقاعدة تنتعش الاقتصاد متاعهم. دوك باش نحكي عليهم أكثر تفاصيل شنو الحاجات هذي.
2: دونك يخص الضوء راه فما حاجات كوميرس جديد تخلق هذا اللي باش نحكي فيه إن شاء الله بعد شوية. قدوا معنا راجعين.
0: سيف كونفن في كورنيش على موزايك فم. موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة. الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم. حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
5: تدلل تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
0: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دوره استثنائيه تونسيه وعربيه يقدم لجمهوره الكبير نهار 3/21 جويلية العرض المسرحي بابا نويل الصابر الوسلاتي.
8: قالك بابا نويل ضايع من الغرب السيدة ضايع وجا لهنا لتونس قالك عمل مسرحية وقاعد يدور وين ولبس لي هذيك المظلة ولبس لي بالأحمر والأبيض وما فهمتش ناش إيش قاعد يعمل إيش قاعد يدور إيش قاعد يقول. دونك سيدة ضايع امشوا تفرجوا فيه.
0: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا و موزايك فم.
1: Beehive Club Open Air été 2026 vendredi 24 juillet le fameux spectacle musical Oshag Denia.
9: Oshag Denia goulhom mazlouba.
1: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000 l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. Point Route
2: مراد مساء النور مرحبا.
10: أهلا وسهلا أمين مرحبا بيك مرحبا بكل اللي يسمع في راديو موزايك فم.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام إن شاء الله قيلولتك أسعد القيلولات.
10: لا بزنا
2: بلا ما نحاولوا ان نغتنموا الفرصه مرادك نبدا بنصيحه اليوم كي يبدا الضوء نعرفوه اللي هو موجود وقت نمشيو نعملوا لا بوان تاع الكاربيرون تاعنا.
10: وي جا نقول لك اي صحيح على خاطر في بعض الاحيان راهو لينا معناها عديد الحوادث وفتوتو بالارتفاع
2: تاع لا مش على ذاك مش على ذاك بكل راهو جينا لي ستاسيون سيرفيس راهو يخدموا معناتها بالضوء البومب نتاعهم دونك هذا مخصوص الضوء راه ما تنجمش تصب ومن بعد يرجع الضوء الناس كل يمشوا يحبوا يصبوا بعضهم دونك يكون لقاو صفوف نتاع
10: اسونس. ابسوليمون ابسوليمون ابسوليمون وهذا اللي ماذا بينا نقراو في حسابنا خصوصا في الفتره هذه مين اللي فيها الارتفاع نتاع درجات الحراره والكوبور نتاع الضوء. في بعض الاحيان راهو يمكن نلقاو شويه بانيك معناها في بعض المحطات لازم نقراو حسابنا الافونس باش الواحد ما يتيحش في الريزيرف. ساعات راهو معناها عديد السيارات اللي هي معناها في البانساج وقتها ساعات تلقى في طريق طويل ولا في كذا ويقرا هو حسابه على مسافه معينه فبالتالي معناها ليسونس يولي وقتها ما يجاوبوش. هذا نقراو في حسابنا الافونس. حاجه اخرى زاد امين يمكن تو عديد الطرقات تشدوا فيهم حركه عاديه بتاتر بعض الطرقات الكبيره خصوصا على مستوى النقره وين ثم الاشغال على مستوى حي الانطلاقه كذلك على مستوى المنيهله وين نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه. طبعا الحركه هذه تطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. نتفقدوا رواحنا ساعه اون بروميليو لان احنا معناها قاعدين نسوقوا نتفقدوا السياره نتاعنا ما فيش شك راه تو باش تولي معناها يمكن بالاسخانه اللي قاعده تطلع معناها دو تونز اوتر فما حاجات ماذا بينا تكون موجوده عندنا اليا واللي هو تفقد الماء نتاع الرادياتور نتفقدوا الزيت نتاع نتاع الموتور ايسونسيالمون زاد الضغط نتاع العجلات لانه راه كل ما تدور العجله كل ما درجات الحراره المرتفعه يزيد معناها تتفق العزله هذيك. فبالتالي ماذا بينا ناخذ الحاجه نتاعنا حتى تكون السياقه نتاعنا معتدله. حاجه اخرى زاده ماذا بينا اوني بارن شويه الرجال الكبار والعباد الكبار في السوقان ماذا بينا نبعدوهم سيرتو الفتره هذه اللي فيها ارتفاع تاع درجات الحراره. كنت تسمع توفي خويا من معهد الوطني راس الجو يقول فما انفراج معناها بتاتر
2: افضل من جمع جاي. مختص في المناخ مش معهد
10: الوطني.
2: خلينا في المعلومه احنا شمنا في شكون قالها المعلومه هي غدوه ان شاء الله تتفرهد الدنيا ما مش تتفرهد ما درا مش نصبحوا بكباب ترى الاولاد ما
10: لا لا باديتو لا باديتو
2: بعد على ذلك كي تحت 40 معناتها ديجا تفرهدت عندي انا
10: نقولوا نعمه من عند ربي نقولوا نعمه من عند ربي معناها اوني بار العباد الكبار من السياقه حتى نحافظوا عليهم ونحافظوا على غير من مستعملي التاريخ من خويا.
2: يعطيك الصحه يا مراد شان هركا سعد الايام في الامان.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: فما برشا حرائق في عدة مناطق الحقيقة. تكردوا بالكم وتحية كبيرة للحماية المدنية اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، وتحية زاد الأعوان اللي قاعدين الحقيقة يخاطروا برواحهم لإنقاذ العباد وممتلكاتهم.
1: مع ارتفاع درجة الحرارة الحرائق واحد يعيش في مشوى معناتها باربيكيو كبيرة تونس.
0: صحيح باربيكيو
1: كل ضربة يمين ضربة يسار ضربة يمين ضربة يسار.
0: حتى لين ربي يرحمنا وكها.
1: الله يرحمنا وكها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الله يرحمنا التعسيين ربي يهز نتاعو. والله الحمد لله. اقعدوا معنا شوي آخر راجعين. لايك ديسلايك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لازمك تعرف
1: هل ارتفاع درجات الحرارة مثلا اليوم في تونس العاصمة نقولوا 48 درجة يأثر على الباترين تاع التليفون متاعك وإلا لا؟ فوالا دونك اليوم باش نعرفوا المعلومة صحيحة ولا علمية الكاملة. لازم نعرفوا لأكثرية السمارت فون اليوم فيهم الباترين تاعهم معمولين ليثيوم إيون، دونك الكل تقريبا فيهم نوع البطاريات هذايا. وكانت حاب تعرف اسكو تاثر السخانه على الباتري تاعك، الاجابه هي نعم، وكهو من غير ما نقعد نكسر في راسي برشا. دونك فوالا نعم تاثر. تحب تعطيني حاجه اخرى نحكي لكم علاش؟ باه نفسر لكم علاش تاثر. الباتري هي كونسيو هذايا باش تخدم في درجه حراره ما بين 20 و 30 درجه، معناتها اللي صنعها من الاول مش قاري حسابه لل 47 درجه هذايا اللي نحكيو قاعدين نحكيو عليها. كان 47 درجه والتليفون في مكتوبك فانه البطاري يكون درجه الحراره نتاعها 55 درجه مئويه. بعد ديجا من عند ربي هي فيها 55 درجه مئويه، يولي ديجا في ساعه تطيح البطاري، دونك العمر نتاع الشارج نتاعك يولي في ساعه يطيح، وديجا عمرها هي الافتراضي يولي في ساعه يطيح. دونك كان لاحظت انه التليفون نتاعك قاعد يطيح شارج في ساعه في السخانه فانه هذايا عادي جدا مع درجات الحرارة المرتفعة. دونك كان تحطها في الشارج في درجات حرارة مرتفعة زيد انت الشارجة راهي توصل 70 درجة الباتري، معناتها التمبيراتور نتاعها تنجم تهلك لك كريمون الباتري ولا تهلك حتى التليفون. فوق ال 45 درجة ديجا الباتري تنجم تتنفخ، هي وحدها معناتها الباتري تنجم تتنفخ، وكان تنفخ معناتها فسدت تقريبا سايد. دونك شنو نجمو نعملو؟ تجنب أشعة الشمس المباشرة، ما تخليش تليفون طول على التابلو دبور في الكهرباء ولا في بلاصة في الكهرباء فيها شمس، دونك هكاك يسخن أكثر وتنجم معناتها يفسد لك كريمون. شنو تنجم تعمل؟ تجنب الشحن أثناء الذروة، دونك كان تحب تشارجي تليفونك شارجي تليفونك في أوقات تبدأ فيها الكورون ستابل أكثر. راه مع قصان الرجعان تاع الضوء راه ينجم يبدا كورون طايح شويه الفولتاج ولا طالع شويه، راه ينجم يهلك لك الشارجور يهلك حتى الباتري. كان معامل كوك للتليفون نحي الكوك هذيك ما تستعملهاش، راهي الكوك هذيك ديجا هي بيدها تخلي السخانه تزيد تكثر برشا. كانك تستعمل في الجي بي اس دونك حاول ما تستعملش جي بي اس، وتنقص قدر الامكان من ليزابليكاسيون باش التليفون نتاعك ما يتعرضش لاضرار كبيره، وان شاء الله ربي يعطينا منطق.
0: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

بارتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM، فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: الو مالك سي فسني؟ راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ونخونا وتا
1: مشيت معاك. اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
0: هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
5: موجز الاخبار، اهلا بكم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري يفيد بنزول أمطار متفرقة بولاية جندوبة مساء اليوم، مضيفا أنه تم تسجيل خلايا رعدية بكل من باجة وزغوان وسليانة والكاف وبن عروس. والمهندس بالرصد الجوي يؤكد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملموسا بداية من الغد الأربعاء.
6: اليوم كانت سحب قليلة على كامل البلاد تكاثفت بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط بالتحديد ولايات باجة جندوبة سليانة الكاف حتى زغوان وجنوب بن عروس. تكونت خلايا رعدية كانت مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة دون فاعلية كبيرة. الريح كانت من القطاع الشرقي، درجة الحرارة تواصلت مرتفعة. اليوم القصوى كانت بين 40 و 44 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 45 و 49 درجة. ببقية الجهات مع ظهور الشيلي 49 درجة سجلناها في كل من القيروان وتوزر دون تسجيل يعني أرقام قياسية جديدة. تونس العاصمة بلغت اليوم 48 درجة الحرارة القصوى. يوم الغد إن شاء الله بيكون فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات وين باش تكون عموما بين 38 و42 درجة. حاليا فما خلايا رعدية في ولايات باجة جندوبة سليانة الكاف زغوان جنوب ولايات تونس الكبرى يعني بن عروس. الكمية اللي سجلناها لغاية الساعة هذه يعني الخامسة مساء 2 مليمترات في جندوبة، يعني كانت أمطار ضعيفة ومتفرقة خلايا رعدية عموما دون فاعلية.
5: الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تدعو كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. عمادة المهندسين التونسيين تدعو مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية إلى الالتزام بأحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المنظم لمهنة الخبراء في المساحة، مؤكدة أن احترام هذا الإطار القانوني يعد ضمانة لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون. والعمادة تؤكد في بيان أن مهنة الخبراء في المساحة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الملكية العقارية وتأمين المشاريع العمومية والخاصة ودعم الاستثمار، داعية الهياكل العمومية إلى الاقتصار في إسناد المهام المتعلقة بالخبرة في المساحة إلى الخبراء المحلفين المرسمين بالقائمة الرسمية وعدم قبول الدراسات أو التقارير أو الوثائق الفنية الصادرة عن أشخاص أو هياكل غير مخول لها قانونا ممارسة هذا النشاط. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال اجتماع مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة ستساعده في المرحلة المقبلة. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن عودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت وإن الهدف النهائي للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول قلقون من التصعيد بمنطقة الخليج، داعيا جميع أطراف الحرب إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار. وزارة الخارجية الكويتية تستدعي سفير إيران للاحتجاج على ما وصفته باستهداف طهران لناقلة نفط كويتية في أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الاثنين، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
4: في تونس.
3: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك FM.

0: نسيت الموعد اليومي مع فيها وعليها.
1: فيها وعليها.
2: في الوقت اللي يواجه فيه التوانسة سخانة كبيرة مع تواصل الحديث عن اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي بعد الضغط الكبير على ستيك، ظهرت قطاعات أخرى تعيش فترة انتعاشة غير مسبوقة. بما أن السخانة زادت فإن الإقبال على كل ما ينجم يخف على النشيل يزيد عليه الإقبال، كما الفنتيلاتور بورتابل حتى الجروب دينيرجي كحلول بديلة لتخفيف المعاناة من جهة وفرصة تجارية بالنسبة لبرشة قطاعات. من بين أكثر المنتجات اللي لقات إقبال كبير وأكيد شفناها على الريزو سوسيو ولا كي نمشيو للسهريات نشوفوهم، هي الإقبال الكبير على المراوح صغيرة اللي تتهز اللي فيها ألوان وأشكال. نحكيه على الميني فنتيلاتور بورتابل،
0: تتشارجة
2: وصغيرة ولت فيها برشة ألوان وأشكال، وهذا خيار خاصة للبنات وخاصة أنه يمشي.
0: ماذا كان ولادي يشد بروحها؟
2: لا لا عمش نفسرلك
0: تنقص مثلا.
2: لا عمش نفسرلك ريت، احنا عنا مشكلة مع تنسيق الألوان واللي زود فيه تمتعنا.
0: لا مش نكملوا. لا لا نعرفها. مش نحكي على اللي هي نحكي على ما تشد مروحة بلونها بيضة
2: هذاك. اي اي
0: ما تشد واحدة لونها زرقاء كيكا ما تنولي
2: بنيش. لا انا قلت خاصة البنات. لا نورمال نحكيه على البنات.
0: قلت عاود تاني مرة اخرى خاصة البنات. ما تخلينا ينقرني شهيلي.
2: يهز على روحك يا امين. انا نحكي انها ولد.
0: لا برا مش نستعملهاش انا.
2: ما علي ما تستعملهاش والله خيار بديل.
0: كان نهار مثلا دخت وخشديت واحدة في يدي كيكة.
2: اش بها الورق؟
0: لا معناتها ورقة لا وهذه والله لا اله الا الله. معناتها كان نسيت انا المروحة هذيك اللي تتشارجا شدها في يدي فين نجم تقيدوني معناتها.
2: لا هكا فيها ازرق فيها اخضر فيها احمر فيها ابيض فيها اكحل فيها الوان
0: اللي نجم نستعملهم.
2: استعمل الالوان اللي تحب عليهم الكل. اضافة للبنات استنى باش نكمل لك في السهريات وفي العروسات ولينا نشوفوا لي ميني فنتيلاتور هذوك بلي ستراس. تنت تهز واحدة ستراس فيها.
0: لا لا
2: فولا هذا على شنو نحكي.
0: علاش تدم حدايا مرتي مثلا هي عندها نخبو عندها ساعة ساعة برد شوية
2: مش ما تسلفها المهم راجعها.
0: مش بتاعي معناتها اي صحيت
2: المهم راجعها. كيف كيف بالنسبة للمراوح الذكية اللي سمارت ستاندينغ فان اللي تخدم من غير ضوء تتشارجا وكي قص الضوء تبقى هي تخدم واللي يخليه حل باهي لبرشا عبيد.
0: هي شكلها مروحة نورمال
2: اما تتشارجا وتتشارجا جوها باهي كيما المراوح القدم نتاعنا كاليتيك
0: هذيك. صحيح اما جوست تتشارجا وتتشارجا
2: اي هكا كيقص عليك الضوء عندك على الاقل باش معناتها تبرد.
0: معناتها الاشاره فانه والله قعدت لوج عليه الموديل هذا ما حنيش باش نعمل شهر الماركه فانه كلهم ريبتور دو ستوك
2: بيان سور كل شيء حتى نحكيو على الميني فنتيلاتور اللي حكينا عليه قبيله راهو ساعات ما تلقاهوش وتلقاه تو باسوام غاليه برشا ولا تو.
0: انا ريته مثلا تقريبا 45000
2: فما
0: هذيك 45 مش بستريس راه
2: العادة يا سامبل بس ترس تغلق خاطر فيها شوية خدمة خاطر شوية فيها شوية خدمة. أزمة قصان الضوء خلقت زيادة طلب كبير على تجهيزات أخرى مرتبطة بحماية الأجهزة واستمرارية الطاقة كيما البروتكتور دو تونسيون اللي يحمي الأجهزة الكهربائية اللي في الدار الكل من تذبذب التيار خاصة كي يرجع بقوة. ونحلو قوس صغير هنا إنه العملية هذه يضر منها برشا عبيد خاصة العبيد اللي تخدم واللي عندها معناتها ماكينات كبار نحكيو على لي باتسكيل البرشا خبي اللي عندهم كل شيء
0: حتى في الدار مثلا في عندك كليماتيزور مثلا كليماتيزور كي ترجع تونسيون مثلا قويه يضرب لك الكارت مير اللي موجوده في وسط الجروب البار الفريجيدير هذوما اللي يتاثروا برشا فريجيدير كليماتيزور التلفزه هذوما كل ينجم باورديناتور
2: بيان سور.
0: دونك شنو يعمل هذا البروتيكتور دو تونسيون؟ ريت في الصفحه الفوقانيه اللي قاعدين يتفرجوا في الفيديو فما الفولتاج هذاك 230 فولت بون جينيرالمون في توصل ما تلقاه 230 بالضبط بالمسطره 32 33 هكاك فوالا معناتها زيدنا هو تعطيه انت بلاج تاع توليرونس تحب حتى لقد ايه مثلا اكثر من 250 كي ترجع الفولتاج فهو ما يعديش الضوء
2: يقص اوتوماتيكمون
0: يقص وحده الضوء يقعد يتستي لين هو يرجع الضوء
2: معناتها الفولتاج
0: للبلاج اللي انت مديته له ولومبيراج زاد من لوطه كيف كيف. دونك انت تبروغرامي كان فما ثلاثه تشوفهم تروز ايكرون خاطر تريفازي الضوء اللي عندنا بيان كو فما راه مونوفازي فما منيق الاخرين مونوفازي الاسعار تتراوح بين تريفازي ومونوفازي من 80 حتى ل 250 دينار حسب تقريبا.
2: اي هو انفستيسمون معناتها انت باش تاخذه ب 300 باش تحمي انت شوف
0: مثلا سوم كونجيلاتور وسوم فريجيدير وكل يطلع حتى شيء بارابور
2: فوالا. دونك انت باش تحمي الحاجات نتاعك ما فيها باس كي ناخذوه نركبوه في ديارنا كيف كيف زاد بالحاجات الاخرى.
0: ديجا هذوما وفاو كنتخموا فيهم توا راه
2: صحيح كل اللي نحكيو عليهم كل راه وفاو ديما محرم عليهم جارك وقصيت عليها الضوء
0: شريت منها 5 شبيهم كومارشي نوار كلهم بستريس معناتها مش لي انا
2: ديجا انسى هكا البنات اللي يسمعوا فينا امين هكا عنده 5 كعبات
0: هذيا راه انسى هكا ولا معناتها هذيك شبالكم واحده ب 100 دينار
2: غزالي راه وليت في الازمات يتخلقوا برشا حاجات اخرى وهذه الذروة تاع التجارة.
0: تجار الحرب اللي منهم.
2: من بين الحاجات زادة اللي لقات قبل كبير هما الجروب دينيرجي اللي يعتبر مصدر بديل للكهرباء وقت اللي يقص الضوء، وبين المواطن اللي لوج على حلول اللي تخف عليه المعاناة نتاعو لقاو بعض التجار وأصحاب الخدمات رواحهم قدام موسم استثنائي وحركية تجارية غير مسبوقة في صيف كيما هكايا استثنائي بكل مقاييس. معناتها
0: ما نساوش راك تخدموا في الدار في ايام الحس كيما موتور كهرباء.
2: اي مش باش تحطوا في وسط الدار انت،
0: ما كانش تحطوا في الدار ما تليك ربي ما تختار يا اما سخانه يا اما ناموس يا اما الحس، واحده منهم تنجمش تاخذهم.
2: اي طبعا
0: ما تعطيكش كل شيء
2: لهذا، لازمك تختار ما يسالش. توا سؤال ما عادش كيما قلت لك كيفاش نواجهوا السخانه، بل كيفاش زاده نضمنوا لرواحنا الراحه والاستمراريه في ظل الضغط المتزايد على الطاقه والانقطاعات المتكرره. دوك كيما قلنا برشا تجاره توا شهدت انتعاشة كبيرة، دونك هاكا رجلوا موركم وشوفوا شو يصلح
0: لكم. كان خطوا على حاجة من ذوما أقرصني ما نتصورش كما نزل منهم حاجاتك صحة أميمة. أقعدوا معنا شوية خير راجعين
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. I'm a gamoa, I can't.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.